0: لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب. في عدد 6 بيقول وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي إنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم، هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7 وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1 وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أنه الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال، إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وإن 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا إصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
1: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير، ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده إحنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة. لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو إنهم يدركوا إن الله أعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول: تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.
2: عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين؟ أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين؟ أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل، وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

0: يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامع أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونتضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا. وكيف ما قلنا في السابق ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثير على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي. الرب وراه صار لي خلاص، صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راه صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

خوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح انه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا امين. اخواني الاحباء، اذا حبيتوا تشاركونا باي شيء والا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في اخر الحلقه ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر. كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي انت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي انت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك انت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل أكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديداً كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمناً له، والثاني شاهد قبلها إعلاناً يعرض هذا العقد مجاناً عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييماً أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى. تقديم أمير كيني.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة الحياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
8: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
8: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
10: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
8: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
10: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
8: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
10: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
8: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
8: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
10: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
8: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا،
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته.
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح، أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين، كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق، عمل في الأنبياء قبل المسيح.
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح، كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي أني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها قبل

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه ومن قلبي عايز اقول لكم وحشتوني، ومش بقول الكلام ده مجرد كلام، لكن ده شعور حقيقي جوايا. وحشتونا جدا، ونتمنى احنا كمان نكون وحشناكم. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، والحقيقه اصعب حاجه انك تمر بيه. لو انت لاعب تلعب في المباراه وجوه الماتش انت بتبذل مجهود، فاكتر حاجه تاثر سلبي عليك ان الحكم يقرر انه يطردك من المباراه. فكره الطرد فكره سلبيه جدا، محدش فينا بيحبها. اسوأ حاجه ممكن تحصل للعيب انه يطرد، والمشكله الاكبر انه تاثير الطرد مش بس عليه، لكن تاثير الطرد على الفريق كله وعلى الجمهور وعلى سير المباراه. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت اصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين، أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد. أقصى عقاب بيعمله الحكم إنه يقوم بطرد اللاعب، والحقيقة في قانون كرة القدم في 7 أسباب تخلي الحكم يطرد اللعيب، منها مثلا إنه يكون بيلعب لعبة عنيفة، أو إنه عمل سلوك مشين، أو إنه بصق على الخصم أو أي شخص آخر. من ضمن الأسباب اللي بتخلي الحكم يطرد اللعيب إنه يحرم الفريق الآخر من فرصة محققة لتسجيل هدف، أو يمنع لاعب إنه يوصل للكرة وهو عنده فرصة إنه يجيب هدف يحقق النصر لفريقه. من ضمن الأسباب كمان اللي بتخلي إن يطرد لاعب إنه يتلقى الإنذار التاني في نفس المباراة. على فكرة قانون اللعبة بيدي الحق للحكم إنه يطرد لاعب قبل بداية المباراة. أصعب حاجة إنك تتعرض للطرد، أصعب حاجة إنه يتحكم عليك. الكتاب المقدس فيه مشهد قوي جدا حصل فيه طرد، والحقيقة ده أول مشهد الله يظهر فيه في علاقته مع الإنسان. الحكم هنا كان الله بذاته، واللي اطرد كان أبونا آدم. يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن. الإنسان اطرد، وكان سبب الطرد إنه كسر قانون الله. أعزائي الشباب، لما بنكسر قانون الله نحن معرضين للطرد من حضور الله. في سفر أشعياء إصحاح 59 وعدد 2 يقول الكتاب المقدس الكلمات دي: بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية هي التعدي على قانون الله. في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 وعدد 4: كل من يعمل الخطية يفعل التعدي أيضا. والخطية هي التعدي. اللي هيحصل لما أنا أكسر قانون الله إني معرض للطرد من حضور ربنا. لكن عايز أقول لك خبر يمكن يفرحك. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايز أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوة،
3: يلا بينا.

0: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين، أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد كرة القدم. إذا تم طرد لاعب لازم يخرج من الملعب وما ينفعش أبداً إنه يرجع تاني. لكن الخبر المفرح إنك أنت لو شاعر إنك عملت شيء يخليك مطرود من حضور ربنا، ارتكبت خطية أنت شايف أنه صعب قوي أني أكون موجود في محضر ربنا وأنا عامل الخطية دي، يمكن خطية بالنسبة لك كبيرة، حاسس أنك زاني، حاسس أنك سارق، حاسس أنك قاتل، حاسس أنه المفروض تاخد كارت أحمر وتطرد، عايز أقولك خبر، في محضر الله المطرود ممكن يرجع تاني. بتقول ازاي؟ انت تقدر ترجع تتقابل مع شخص الله مرة تانية من خلال وساطة وشفاعة شخص ربنا يسوع المسيح. كان الصليب طريقة يرجع فيها الانسان الى حضور الله مرة تانية. اسمع المسيح يقول ايه عن نفسه، انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. هو اعلن من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله بيحبك، الله مشتاق إنه يردك. لو أنت كسرت القانون وطردت من حضور الله، الصليب تقدر من خلاله إنك ترجع مرة تاني. ده اللي حصل مع الابن الضار، ده اللي عمله الأب لما ابنه رجع تاني، رغم إنه كان يستحق كسر رقبته، ورغم إنه حسب الشريعة ترجم، لكن أنا بقبلك وبرد ليك مكانتك مرة تاني، وبلبسك لبس جديد، وبلبسك خاتم في إيدك، وبلبسك حذاء في رجلك. لو أنت زي الابن الضال ده، عايش في النجاسة، عايش في المخدرات أو المثلية الجنسية أو عبد الإبليس، الله بيدعوك إنك ترجع مرة تاني، وهو هيردك لمكانتك مرة تاني. لكن لو انت كاسر القانون ومش عايز ترجع، انا بقولك كارت اصفر وهيبقى كارت احمر. مش بس هيبقى طرد في علاقتك مع ربنا في الارض، لكن انا خايف انك تطرد على طول. يقول الكتاب المقدس انه في الاخر هيقول الملك للخدام، اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، مطرود. بس ساعتها مش هينفع ترجع تاني، لأن هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هو ممكن يقبلك من خلال الصليب، هو فاتح حضنه ليك. نهاردة حلقتنا كانت على الطرد، بس انت وانا لسه لينا فرصة. لو انت حاسس انك بعيد، هو يقبلك مرة تاني. عشان كده بدعوك انك ترجع مرة تاني، هتكون مقبول من خلال الصليب ومن خلال المسيح. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، أشكركم لأن أنتم أشخاص رائعين، وأكيد الكلمة بتعمل في حياتكم وبتغيركم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط الاضطرابات وتجنب الذعر هي العلامات الحقيقية للقيادة. في وسع المرء أن يقود حصانه في الماء، ولكن ليس في وسعه أن يرغمه على الشرب. إذا وليت أمرا أو منصبا فابعد عنك الأشرار، فإن جميع عيوبهم منسوبة إليك. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت إمرتك. الزعيم العبقري يجب أن يكون لديه القدرة على جعل المعارضين المختلفين يظهرون كما لو أنهم ينتمون إلى عائلة واحدة. التجديد هو ما يميز القائد عمن يتبعه. الناس تقبل دائما. القائد الذي يعمل

يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته هو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا أن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا أن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، وقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبي كالصخر، ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى في شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجات زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطق. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عين الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه.

الانحطاط، الحب والنجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها، ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. معاكم دكتور ديفيد إدوار، وهنكمل النهاردة في حتة جديدة من رحلة النجاح بتاعتنا. واحدة من التحديات اللي بتقابلنا في رحلة النجاح هي إني بكون مركز على المجال المهم بالنسبة لي أو الدائرة المهمة بالنسبة لي، وديت اللي بحط فيها كل الوقت بتاعي كل مجهودي، لأني شايف الدائرة دي بتبقى مهمة. فلو حد بيحب الموسيقى أو بيحب الترنيم أو بيحب الرياضة بياخد كل وقته في الدائرة ديت، ولأن الدائرة دي بتبقى ممتعة بالنسبة له وفيها إنجاز كتير بيستمتع بيها، بس بيفاجأ بعد وقت بكم من المشاكل في الدوائر التانية. بيفاجأ أن عيلته فيها مشاكل، أن علاقاته فيها مشاكل. واحدة من أشهر الأمثلة اللي بتوضح الفكرة دي هي وقت الامتحانات. معظمنا في وقت الامتحانات بيركز على المذاكرة، بيركز على المراجعات، بينزل دروس أو كورسات كل يوم أكتر من مرة. وأنا مش بنكر أهمية الوقت دوت وأهمية المراجعات ديت، لأن في الآخر السنة ده الامتحان اللي بيقوم عليه أو بيحدد المستوى بتاعي طول السنة. بس المشكلة أني أنا بركز بس على المذاكرة في الأيام دي، وبدي كل حاجة تاني أجازة، فبدي علاقتي مع ربنا أجازة، مش بروح الاجتماعات، مش بشوف أصحابي، مش بروح أعبده وسط الكنيسة. ولو افتكرت أصلي بيبقى بس بقوله يا رب أنت عارف أن ابنك مزنوق، أنا محتاج منك بركة النهاردة، أنا محتاجك تساعدني. ولما تيجي تسأل أي حد بعد الامتحانات أخبارك إيه أو أخبارك إيه، بيكون الرد الامتحانات كانت كويسة، الامتحانات كانت معقولة، بس أنا واقع، أنا دنيتي في البيت كنا بنتخانق كتير وقت الامتحانات، وعلاقتي ببابا وماما واقعة، أنا أصحابي بقالي وقت كتير ما شفتهمش، أنا ربنا أكيد زعلان مني، أنا بقالي أيام وشهور ما اتكلمتش معاه، كنت بتاع مصلحتي. معرفش كم حد فينا تعب واتضايق وقت الامتحانات وحس بالذنب وقال إن أنا السنة الجاية مش هعمل دوت، ولما جات السنة اللي بعديها عمل نفس النظام. إحنا أوقات كتيرة بنتعامل مع حياتنا كأنها وحدات مفصولة، فبقول ده وقت الامتحانات أنا هركز بس على الامتحانات. وقت الصيف مثلا أنا بسميه وقت الراحة بتاعي، فمش هعمل فيه أي حاجة تاني مفيدة، وابتدي كل مرحلة من عمري بعمل فيها حاجة معينة وبوقف باقي الحاجات التانية. كلمة السر هنا هي كلمة الاتزان، إزاي إني أكون متزن بين الدوائر دي كلها في نفس الوقت، وإزاي إن مفيش دائرة بتاخد كل الوقت والدوائر التانية بتطلع تاني. هناخد فاصل دلوقتي، ولما نرجع هنكمل في إزاي الاتزان هو يكون العامل الأساسي اللي يخليني بنجح في كل الدوائر بتاعتي، مش مجرد دائرة اللي بتنجح وبتبقى كبيرة قوي وبتداري على كم من دوائر الفشل والأحباط التانية.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنحكي قبل الفاصل ان كلمة السر في حياتي هي الاتزان، وان انا محتاج اكون متوازن بين كل حاجة بعملها وكل موهبة ربنا مدهاني، كل الدائرة انا استؤمنت عليها. فمثلا محتاج ابقى مدرك اني انا جزء من عيلة، ففي عدد معين من الاشخاص القريبين اللي انا لازم انمي علاقتي بيهم يوميا. انا محتاج ابقى مدرك ايه كم المواهب والوزنات اللي عندي اللي انا محتاج انميها ومديهاش اجازة مدة طويلة قوي. محتاج ادرك قد ايه علاقتي مع الله مهمة، وقد ايه علاقتي مع الجسد الكنيسة مهم، قد ايه علاقتي بنفسي والوقت اللي انا بقضيه معاها اشجعها واتكلم معاها واعرف اللي جواها ده مهم. كل ما بحصر الدوائر ديت وتبقى باينة واضحة قدامي، كل ما ببقى عارف انا محتاج كل يوم اعمل ايه في كل دائرة منهم. مش لازم كل يوم انا بعمل كل حاجة بوقت كبير، بس على الاقل ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يبقى فيه وقت كبر او صغر بقضيه مع ربنا. ما ينفعش يعدي يوم من غير ما اكون بقضي وقت احكي فيه مع حد من اصحابي، او اتكلم فيه مع بابا وماما او مع اهلي او مع حد من العيلة بتاعتي. في كل دائرة من الدوائر دي انا مش بس هعملها كمجرد تأدية واجب واني لازم اعمل كده ناحية بابا وماما او عيلتي او ربنا فهو واجب، لكن الاكتر اني انا مدرك ان كل ده جزء من حياتي، وان كل ما بقضي وقت انا بستثمر فيه حاجة من الدوائر ديت، انا هيجي الوقت اللي انا هحصد ده بعد كده. ولما هيجي اليوم اللي حبقى بعد 5 أو 10 أو 15 سنة أنا بوصل للحلم بتاعي، هيكون حياتي كلها متوازنة، هتكون في كل المجالات وفي الدوائر شكلها حلو، حاجة تفرح، حاجة ناجحة. حاجة أخيرة في حتة الاتزان، إن ينفع في نفس الحاجة أنا أكون بنمي أكتر من دايرة. أنا عارف إن كلنا بنقول الوقت ضيق والحتة دي بتبقى صعبة قوي، بتيجي على حاجات كتير، بس ينفع أنا هديها كمثال أني لو أنا قابلت حد من أصحابي مش لازم كل الوقت يبقى خروجة وفسحة وأكل وشرب. فمثلا لو أنا بتكلم مع حد من أصحابي أنا كنت قريت حاجة أو سمعت خدمة أو حاجة فرقة معايا ذهنيا ينفع أشاركها معاه، فأنا يبقى بنميه هو كمان ذهنيا وأنا بمارس حاجة في العلاقات الاجتماعية بتاعتي. ينفع لو أنا عندي مشكلة أو تحدي أقعد مع الخادم بتاعي وناخد وقت نصلي فيه سوا. نحط المشكلة دي قدام ربنا. فالوقت ده احنا بنتبني فيه روحيا، وفي نفس الوقت علاقتنا وصداقتنا بتتبني وبتبقى اقوى مع مر الزمن. انا عايز اتحداك واتحداكي ان انت عندك الابداع وعندك القدرة انك تبتكر انشطة او تبتكر حاجات تجمع اكتر من دايرة من دوائر حياتك مع بعض. جرب فيها وفكر فيها ودور ازاي تستغل كل مقابلة وكل خروجة وكل وقت انك تعمل اكتر من دايرة من دوائر حياتك وتنميهم مع بعض. أنا مصدق فيكو وعايز أتحداكو أني لما تعملوا كده هتفاجئوا من كم الفرح ومن كم الإنجاز ومن كم الاستمتاع لما تبصوا على شكل حياتكو وهي بتتنقل منين لفين. ربنا معاكم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: قال أحدهم: إنني أفضل الموت واقفا على أن أعيش منحنيا. والحرب الروحية حقيقة واقعية وضرورة حتمية. البعض يهول من قوتها، والبعض يقلل من خطورتها. منا من يضع تركيزه في معركته على إبليس، ومنا من يجعل ثقته على انتصاره في المسيح. بعضنا الأسود الجائعة ترعبه، وإذا ملاك الرب يكممها، والبعض الآخر السجون المظلمة تقيده، وإذا زلزلة الله تحطمها. وغيرهم الأمواج المزبدة تغرقه، وإذا يد القدير تدفعه وصوته يعاتبه: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ من الغريب أن تنكسر وأنت تتبع القائد المنتصر. قد تضعف، تجرح، أو حتى تهزم في موقعك، لكن ثق في ذاك الذي حسم لصالحه المعركة. فمن الطبيعي أن تنتصر وأنت تتبع القائد المنتصر. عزيزي، نحن لا نصنع الانتصار، لكن دع انتصار المسيح يتمثل، يتحقق، يتجسم، يتجسد في معركة حياتك مع الجسد والعالم والشيطان. ففي هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة، في المسيح يسوع، إلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: We have just started a new series entitled Blessed to be a Blessing.
2: بدأنا سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نبارك لكي نكون بركة.
1: Which is based on 1 Peter.
2: وهي مبنية على أساس ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In order to understand the word of God found in 1 Peter.
2: لكي تفهم كلمة الله الموجودة في رسالة بطرس الأولى.
1: We must first know more about Peter the man.
2: ينبغي أن تعرف أكثر عن بطرس الرجل.
1: Peter had to lose his false sense of security.
2: كان لابد أن بطرس يتجرد من إحساسه المزيف بالأمان والطمأنينة.
1: Why?
2: لماذا؟
1: So that he could be filled with the security found only in God.
2: لكي يمتلئ بالطمأنينة الحقيقية الموجودة في الله وحده.
1: The Lord did this by methodically stripping Peter of his false confidence.
2: وقد فعل الرب ذلك بتجريد منظم لبطرس من شجاعته المزيفة.
1: God had to strip him of his false confidence in the places where Peter felt completely at ease.
2: كان لابد أن الله يجرده من ثقته المزيفة في الأماكن التي كان بطرس يشعر فيها بالراحة والأمان تماما.
1: In this broadcast, we will look at the next episode of Peter's stripping.
2: وفي هذه الحلقة سوف نرى الحادثة التالية لتجريد بطرس.
1: And this second stripping down is found in Matthew chapter 8 verses 23 to 26.
2: جاء ذكر التجريد الثاني في إنجيل متى الأصحاح الثامن من العدد الثالث والعشرين إلى العدد السادس والعشرين.
1: Peter was born a leader.
2: ولد بطرس قائدا.
1: There's nothing wrong with that.
2: ولا غبار على ذلك.
1: Jesus didn't have a problem with that.
2: فإن يسوع لم يجد مشكلة في ذلك.
1: Jesus just wanted to make sure that Peter would not become a problem leader.
2: كل ما هناك أن يسوع أراد أن يتأكد أن بطرس لن يصبح قائدا معقدا يثير المشاكل.
1: Peter had pride problems.
2: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكبرياء.
1: Peter had self-confidence problems.
2: وكانت لبطرس مشاكل تتعلق بالتفاخر بالذات.
1: Peter had self-adequacy problems.
2: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكفاية الذاتية.
1: And most of these were related to water, the sea, and the fishing.
2: وكانت معظم هذه المشاكل تتعلق بالماء والبحر والصيد.
1: And they were related not just to any sea, but the Sea of Galilee.
2: ولم تكن تتعلق فقط بأي بحر، ولكن ببحر الجليل على وجه التحديد.
1: That was Peter's second home.
2: إذ كان ذلك بمثابة بيته الثاني.
1: Half of his day was spent there.
2: كان يقضي بطرس فيه نصف يومه.
1: And that's where Jesus encounters him again and again.
2: وفي الحقيقة كان هو المكان الذي التقى فيه يسوع مع بطرس مرارا وتكرارا.
1: This is how the story begins.
2: وهكذا تبدأ القصة.
1: The disciples all get in the boat.
2: دخل التلاميذ جميعا إلى السفينة.
1: Most likely was one of Peter's family fishing boats.
2: أغلب الظن أن تلك السفينة كانت إحدى سفن الصيد التابعة لعائلة بطرس.
1: This was Peter's place of confidence and adequacy and boasting.
2: وكان ذلك هو المكان الذي يجد فيه بطرس ثقته وكفايته وتفاخره.
1: And no sooner than they got into the boat.
2: ولم يكادوا يدخلون إلى السفينة.
1: When one of those well-known wind storms that the Sea of Galilee is known for begins to rage.
2: حتى هبت واحدة من العواصف الشديدة المشهور بها بحر الجليل.
1: And they were all panicked.
2: وشعر الجميع بالذعر والرعب.
1: Obviously this storm was like no other storm they had experienced.
2: إذ كان من الواضح أنهم لم يختبروا من قبل عاصفة أخرى بهذه الشدة.
1: But do you know who panicked the most?
2: لكن هل تعرف من كان أكثرهم رعباً وفزعاً؟
1: Can you guess who yelled out to Jesus?
2: هل تستطيع أن تخمن من الذي صرخ ليسوع؟
1: You guessed it correctly. It was Peter.
2: لابد أن تخمينك صحيح. لقد كان هو بطرس.
1: What was going through Peter's mind, do you think?
2: ماذا تظن أنه كان يدور في ذهن بطرس آنئذ؟
1: He probably was thinking, I thought I knew this lake like the back of my hand.
2: لعله كان يقول في نفسه أنا أعرف هذه البحيرة معرفة جيدة تماما.
1: I thought I was an expert in this area.
2: ظننت أنني خبير في هذا المجال.
1: I've never panicked before.
2: لم أشعر أبدا بالرعب من قبل.
1: I'm always confident.
2: أنا دائما واثق.
1: What's happening to me?
2: ماذا يحدث لي الآن؟
1: And that is the second stripping of Peter.
2: وكان هذا هو التجريد الثاني لبطرس.
1: And his self-confidence and courage was shaken.
2: وتزعزعت فيه شجاعته وثقته بنفسه.
1: At that point, Jesus, with all the authority of the Creator God,
2: وعند هذه النقطة وبكل سلطان الخالق الذي كان ليسوع
1: tells the storm to hush and it does.
2: يأمر يسوع العاصفة أن تهدأ فتفعل.
1: The storm obeyed.
2: العاصفة أطاعت.
1: You will find the third stripping of Peter's self-confidence in Matthew 14:22-31.
2: وأنت ترى التجريد الثالث لثقة بطرس في نفسه في إنجيل متى الأصحاح الرابع عشر من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الحادي والثلاثين.
1: Once again, the Lord strips Peter right in the very center of his field of expertise.
2: وهنا مرة أخرى يجرد الرب بطرس في قلب ميدان خبرته.
1: How did this happen?
2: كيف حدث ذلك؟
1: By now, Peter has begun to learn few lessons from his previous strippings.
2: وهنا كان بطرس قد بدأ يتعلم بعض الدروس من تجريداته السابقة.
1: By now, Peter has begun to exchange his false self-confidence for confidence in the Lord.
2: الآن بدأ بطرس يثق في الرب بدلا من ثقته في نفسه.
1: Now, my listening friends, did you notice I said he began?
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هل لاحظتم أنني قلت إن بطرس بدأ؟
1: The important word here is began.
2: الكلمة المهمة هنا هي كلمة بدأ.
1: Do you remember when you got to the highest class in your elementary school?
2: هل تذكر عندما وصلت إلى أعلى فصل في مدرستك الابتدائية؟
1: And you thought you were on top.
2: وظننت أنك قد بلغت القمة.
1: When you were at the highest grade, you looked down on other kids in the lower grades.
2: عندما كنت في أعلى درجة كنت تنظر بازدراء للأولاد الذين هم في الدرجات الأدنى.
1: Then you went to the upper school.
2: ثم ذهبت إلى المدرسة الأعلى.
1: Suddenly you are down at the bottom of the heap again.
2: وفجأة تجد نفسك مرة أخرى في المستوى الأدنى.
1: Do you know how that feels?
2: هل تعرف مثل هذا الشعور؟
1: That's where Peter was.
2: هذا ما كان يشعر به بطرس.
1: Peter had just begun.
2: بطرس كان قد بدأ لتوه.
1: Peter had risen to the highest class in elementary school.
2: لقد وصل بطرس إلى أعلى فصل في المدرسة الابتدائية.
1: But by the third episode here, he goes to the bottom of the heap in the upper school.
2: ولكن في هذه الحادثة الثالثة نراه يصل إلى أدنى مستوى في المدرسة الأعلى.
1: This time Jesus wasn't in the boat.
2: لم يكن يسوع في السفينة في هذه المرة.
1: But he came walking on the water.
2: ولكنه جاء ماشيا على الماء.
1: And most of the disciples did not know if it was a ghost.
2: وظن معظم التلاميذ أنه خيال.
1: Peter, who had just graduated from elementary school of faith,
2: وظن بطرس الذي كان قد تخرج لتوه من مدرسة الإيمان الابتدائية,
1: he thought now that he had learned his lesson.
2: ظن الآن أنه قد تعلم الدرس.
1: Was he right?
2: هل كان على حق?
1: He was wrong.
2: لا, لقد كان مخطئاً.
1: Peter said,
2: قال بطرس,
1: Jesus, if this is you, just tell me to come and I will walk on water.
2: يا يسوع, إن كنت أنت هو, فمرني أن آتي إليك على الماء.
1: He now had confidence in Jesus Christ.
2: الآن كانت له ثقة في يسوع المسيح.
1: Do you see, Peter had learned some lessons?
2: هل رأيت كيف أن بطرس تعلم بعض الدروس؟
1: Peter's confidence in Jesus had grown to the point of knowing that if what he saw on the water was the Lord,
2: كانت ثقة بطرس في يسوع قد نمت إلى الدرجة التي فيها يعرف أنه إذا كان ما رآه على الماء هو الرب,
1: the Lord would empower Peter to walk toward him on water.
2: فإن الرب سيقوي بطرس ليمشي إليه على الماء.
1: So Jesus said, okay, walk to me, Peter.
2: وهكذا قال يسوع لبطرس, تعال يا بطرس.
1: So Peter got up and after taking few steps on the water,
2: ونهض بطرس وبعد أن مشى خطوات قليلة على الماء,
1: he began to sink.
2: بدأ يغرق.
1: And Peter's cry is not, look at me, guys, but instead, Lord, save me.
2: ولم تكن صرخة بطرس انظروا إلي أيها الرفاق, ولكنه بدلا من ذلك صرخ قائلا يا رب نجني.
1: Peter had to learn to trust in Christ's sufficiency and not his own self-sufficiency.
2: كان لابد أن يتعلم بطرس درس الثقة في كفاية المسيح وليس في كفايته الشخصية.
1: This was stripping number three.
2: وكان هذا هو التجريد الثالث.
1: I want to stop here and tell you something of uttermost importance.
2: أود أنني أتوقف هنا لأقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: God does not enjoy seeing his children suffer the pain of stripping.
2: الله لا يسر بأن يرى أولاده يقاسون آلام التجريد.
1: If an earthly mother or father hurts, suffers with the children,
2: إذا كان الآباء والأمهات الأرضيون يقاسون ويتألمون مع أولادهم,
1: how much more does God's heart ache when he sees us suffering growing pains?
2: فكم بالحري يتألم قلب الله عندما يرانا نواجه الآلام المتزايدة.
1: But let me tell you something important.
2: لكن دعني أقول لكم شيئا مهما.
1: God knows that you have to grow up.
2: الله يعلم أنك لابد أن تنمو.
1: You cannot be a spiritual toddler for the rest of your spiritual life.
2: فلا يمكن أن تظل روحيا تمشي بخطى قصيرة قلقة كالأطفال بقية حياتك الروحية.
1: This next time stripping of Peter is found in Matthew 16:21-23.
2: هذه المرة التالية لتجريد بطرس موجودة في إنجيل متى الأصحاح 16 من العدد الحادي والعشرين إلى العدد الثالث والعشرين.
1: This has to do with false self-confidence and outward courage.
2: هذه المرة تتعلق بالثقة المزيفة بالنفس وبالشجاعة المظهرية.
1: In other words, this has to do with the area of boasting.
2: وبعبارة أخرى فإن الأمر هنا يتعلق بمجال التفاخر.
1: This has to do with false self-image that we often want to project about ourselves.
2: هذا يتعلق بالصورة الذاتية المزيفة التي نريد أن نرسمها عن أنفسنا.
1: It often has no relation to the truth about us.
2: وهي غالبا لا علاقة لها بحقيقة حالتنا.
1: It has to do with that religious mask that we wear.
2: لكنها تتعلق بالقناع الديني الذي نرتديه.
1: When Jesus was telling the disciples about his upcoming death and crucifixion,
2: عندما كان يسوع يتحدث إلى تلاميذه عن موته وصليبه القادم,
1: guess who rebuked the Lord?
2: خمن من الذي وبخ الرب؟
1: Peter.
2: بطرس.
1: It was as if he said to Jesus, Jesus, you don't understand whose company you're keeping.
2: كأنه كان يقول ليسوع, يا يسوع, أنت لا تفهم من يرافقك.
1: Or Jesus, you are with the mighty Peter, and Peter will take care of you.
2: أو يا يسوع, أنت في حماية بطرس القوي, وبطرس سوف يهتم بك ويرعاك.
1: Are there any of you listening think that you can help God?
2: ترى هل يوجد بينكم أيها الإخوة المستمعون من يظن أنه يستطيع أن يساعد الله؟
1: Then listen carefully.
2: إذن أرجو أن تنصت جيدا.
1: And learn from Peter's false boasting.
2: وتعلم من التفاخر المزيف الذي كان لبطرس.
1: Jesus looks at Peter and says, Peter, you are the mouthpiece of Satan.
2: وينظر يسوع إلى بطرس ويقول له, يا بطرس, أنت تتحدث بلسان الشيطان.
1: Oh, how those words must have hurt Peter.
2: كم كانت هذه الكلمات جارحة لبطرس.
1: This is stripping number four.
2: وكان هذا هو التجريد الرابع.
1: Next, we will look at the stripping down we find in Matthew 26:33-35.
2: بعد ذلك سنرى التجريد الوارد في إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد الثالث والثلاثين إلى العدد الخامس والثلاثين.
1: The night of the crucifixion, Jesus was preparing his disciples for what was coming.
2: في ليلة الصلب كان يسوع يعد تلاميذه لما سوف يحدث.
1: But Peter wasn't listening.
2: لكن بطرس لم يكن مصغيا.
1: He was thinking while the Lord was talking, and he insisted on saying.
2: كان بطرس يفكر بينما كان الرب يتحدث. وأصر بطرس على أن يقول:
1: Lord, I told you I'll take care of you.
2: يا رب، ألم أقل لك إنني سأهتم بك؟
1: But Jesus looks at Peter and says,
2: ولكن يسوع ينظر إلى بطرس ويقول له:
1: Peter, a few hours from now,
2: يا بطرس، بعد ساعات قليلة من الآن،
1: before the cock crows,
2: وقبل أن يصيح الديك،
1: you will deny me 3 times.
2: سوف تنكرني 3 مرات.
1: That probably hurt Peter deeply worse than anything else.
2: وربما سبب ذلك لبطرس جرحا كبيرا لمشاعره أسوأ من أي شيء آخر.
1: Let me speak to all of you who are Peter's both men and women.
2: دعني أتحدث إلى كل بطرس من المستمعين رجلا كان أو امرأة.
1: God is not looking for nor is he impressed with your adequacy.
2: الله لا يبحث عن كفايتك ولا هو يتأثر بها.
1: God is not looking for nor is he impressed with your false confidence.
2: الله لا يبحث عن ثقتك المزيفة ولا هو يتأثر بها.
1: God is looking for your willingness to be stripped of all that is natural.
2: الله يبحث عن مدى استعدادك أن تتجرد من كل ما هو طبيعي.
1: So that he can build you up with the supernatural.
2: حتى يتمكن من أن يبنيك بكل ما هو خارق للطبيعة.
1: That's what God is looking for.
2: هذا هو ما يشتاق الله إليه.
1: I know several people who are craftsmen with wood.
2: أعرف كثيرين من الناس الذين هم محترفون مهرة فيما يتعلق بالخشب.
1: They tell me that when they get a piece of wood that has a lot of varnish and paint on it.
2: وهم يخبرونني أنه إذا كانت هناك قطعة من الخشب عليها

0: أشتاق يسوع أن يفعله لك ولي.
1: He has to strip us in order to build us up.
0: إنه لابد أن يجردنا وأن يعرينا قبل أن يبنينا.
1: Let me tell you something important.
0: دعني أقول لك شيئا على جانب كبير من الأهمية.
1: If you have never taken risk in your faith,
0: إذا لم تكن قد أقدمت على مغامرة في إيمانك أبدا,
1: if you have never attempted something that is impossible without God's power to accomplish,
0: إذا لم تكن قد حاولت أبدا أن تصنع شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله,
1: then you are missing out on all that God has to offer you.
0: فأنت تخسر كل ما يقدمه الله لك.
1: If you have never attempted something so impossible that without God's power it is doomed to failure.
0: إذا لم تكن قد حاولت أن تنجز شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله, فلا بد أن يكون مصيرك هو الفشل.
1: Then you are still living in the realm of the natural.
0: ومعنى ذلك أنك لا تزال تعيش في المجال الطبيعي.
1: And you have never experienced the spiritual, the supernatural.
0: وأنك لم تختبر بعد ما هو روحي, ما هو فوق الطبيعي.
1: And the problem, my listening friend, is that this world is full of believers who are living in the realm of the natural.
0: والمشكلة أيها المستمعون الأعزاء هي أن هذا العالم مملوء بالمؤمنين الذين يعيشون في عالم ما هو طبيعي.
1: They live like the people of the world.
0: فهم يعيشون كأهل العالم.
1: They think like the people of the world.
0: وهم يفكرون كأهل العالم.
1: They never attempt something so great for God.
0: وهم لا يقدمون على عمل شيء ما عظيم لله.
1: They never take risks for God.
0: وهم لا يقدمون على أي مغامرة لله.
1: And they sit where they feel comfortable.
0: بل إنهم يجلسون حيث هم مستريحين.
1: Why?
0: لماذا؟
1: Because they are afraid.
0: لأنهم خائفون.
1: They don't want to experience the stripping down in order that He might build them up.
0: إنهم لا يريدون أن يختبروا التجريد حتى يقوم الله ببنائهم وإنمائهم.
1: My listening friends, this is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون, هذا أمر هام.
1: Sitting in the natural and living by sight and not by faith is miserable.
0: البقاء في عالم ما هو طبيعي والحياة بالعيان وليس بالإيمان يجعلك تعيسا وبائسا.
1: Until you experience the supernatural power of God in doing the impossible,
0: فما لم تختبر قوة الله الفائقة للطبيعة في عمل المستحيل,
1: you have not experienced God yet.
0: أنت لم تختبر الله بعد.
1: And sure enough, before the cock crowed,
0: وبكل تأكيد قبل أن يصيح الديك,
1: Peter turns into a chicken and denies the Lord 3 times.
0: تحول بطرس إلى دجاجة وأنكر الرب 3 مرات.
1: To make things worse,
0: ومما زاد الأمر سوءا,
1: we learn in Matthew 26:69-75.
0: كما نتعلم من إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد 69 إلى العدد 75.
1: That Peter does not deny the Lord to Pontius Pilate or to the high priest.
0: أن بطرس لم ينكر الرب أمام بيلاطس البنطي أو رئيس الكهنة.
1: Peter does not deny Jesus to someone who is important in society in those days.
0: لم ينكر بطرس يسوع أمام شخص كان مهما في المجتمع في تلك الأيام.
1: But Peter denies the Lord to a slave girl.
0: ولكن بطرس ينكر الرب أمام جارية.
1: In those days, a slave girl was considered to be at the bottom of society.
0: وفي تلك الأيام كانت الجارية تعتبر في قاع المجتمع.
1: And do you know what the Bible says at this point?
0: وهل تعلم ماذا يقول الكتاب في هذه النقطة؟
1: The Bible says in Luke 22:61.
0: يقول الكتاب في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد 61.
1: And Jesus turned and looked straight at Peter.
0: فالتفت الرب ونظر إلى بطرس.
1: Oh, I can tell you one thing about that look.
0: وأستطيع أن أقول لك شيئا واحدا عن تلك النظرة.
1: Peter never forgot that look.
0: لم ينسى بطرس هذه النظرة أبدا.
1: I want to tell you something else about it.
0: وأود أنني أقول لك شيئا آخر عنها.
1: It was not a look that said, Peter, I told you so.
0: إنها لم تكن نظرة تعني يا بطرس ألم أقل لك؟
1: No.
0: لا.
1: That is not the way Jesus works.
0: فليس هكذا يعمل يسوع.
1: It was the look that said,
0: لكنها كانت نظرة تقول,

0: I still love you and I'm ready to forgive you. Peter, I understand.
1: يا بطرس أنا لا أزال أحبك وأنا مستعد أن أغفر لك. يا بطرس أنا أفهم موقفك ومشاعرك.
0: How do I know it was that kind of a look?
1: كيف أعرف أن هذه النظرة كانت تعني ذلك؟
0: Because after Jesus had risen from the dead, he appeared specially one-on-one to Peter.
1: لأن يسوع بعد قيامته من الموت ظهر ظهورا شخصيا خاصا لبطرس.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Jesus wanted to say to Peter.
1: كان يسوع يريد أن يقول لبطرس.
0: Peter, I stripped you of all those false idols, not to hold them against you, but to forgive you.
1: بطرس، لقد جردتك من كل تلك الأصنام المزيفة، لا لكي أحتفظ بها ضدك، ولكن لكي أغفرها لك.
0: I pulled down all these false confidences and false adequacies, not to tear you down, but to build you up in me.
1: لقد انتزعت منك كل تلك الثقة المزيفة وتلك الكفاية المزيفة، لا لكي أحطمك، ولكن لكي أبنيك فيا.
0: I did these things because I love you and I want you to do great and mighty things for me.
1: لقد فعلت كل هذه الأشياء لأنني أحبك وأريد أنك تعمل أشياء عظيمة وقوية لي.
0: Peter, you have an option.
1: بطرس، أمامك هذا الخيار.
0: You can allow self-pity and sorrow to pull you down.
1: يمكنك أن تحطم نفسك بالأسف وبرثاء الذات.
0: Or you can move forward in my power.
1: أو أن تتقدم إلى الأمام في قوتي.
0: My listening friends, I want to tell you something very, very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
0: You can focus on what you have lost and stay where you are.
1: يمكنك أن تركز تفكيرك على ما خسرته وتبقى حيث أنت.
0: Or you can look straight ahead to the gain that only God can give you.
1: أو أن تتطلع إلى الأمام لربح ما يستطيع الله وحده أن يمنحك إياه.
0: It is my prayer that you look forward.
1: إنني أصلي أنك تتطلع إلى الأمام.
0: In the next message, we will see Peter's last encounter with the Lord Jesus.
1: وفي الرسالة القادمة سنرى آخر لقاء لبطرس مع الرب يسوع.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 18.

0: مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاع الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأ، والمهم ان يكون انسان غني لله. اخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم الايام ما قدرش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت او قالت له اللي يبيع في الفحم، الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذ جوه ممكن يقول أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليه يقول أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هكي وخلاص. هي أصرت أنها ترفض أنها تقتنع وتصدق كلامه، إن في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في هذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من السقع، مع هذا أن رفضت أن تقبل الفحم مع أنه جاه بالبلاش. ممكن تستغرب أو تستغرب أخوتي المستمعين أن حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني، يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدوا الناس يعني اجتمعوا يعني برأي واحد يستخفوا، يعني قاعد يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول أنا شريت مزرعة وأنا مضطر نمشي ونتفحص يعني ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له أنا شريت 5 بقرات وأنا تو ماشي بيش نجربهن نشوفهن يعني فحصن ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال أنا اتزوجت عشان هيك ما أقدرش نجي، يعني طبعا العريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعها أطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا للحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع للطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق هذا يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، وأجبرهم أنه يخشوا حتى يمتلأ الحوش متاعي. لأني نقول لكم أن ما فيش واحد من هذه الكمة رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقل أخوتي المستمعين في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.
1: هل

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة اللي دارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب متاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه اللي هم رقد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حواشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذك الوقت أو في الزمان هذك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدز لهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة يتفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة إنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية، ما داروش من الأول عبابيم هو دزلهم قالوا أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيشقولهم توا تفضلوا العشاء جاهز، قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار الهم والضيافة متاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في كناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين عليه عدم تقديرهم للعزومة متاعه وانهم مستهنين به. هل تعرف اخوتي المستمعين ان الله يعزم او يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه او العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني اعذار مختلفة نتحججوا بعذار يعني ملهاش علاقة بالواقع او بحياتنا؟ واذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا الكمة اللي عزمهم الراجع الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله ومناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف انه معاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية لكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا أخوتي المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقد الرياح عاديين، يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم ما يستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة، ما هوش مشكي الشيء هذا، ما هوش مشكي الأكل لأن عنده فلوس وياكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشيرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع بيش يخش الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية، إن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ما هوش محسوبين، بيش ما يفتخرش كل واحد عنده جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم، وحتى ولو كانوا من أشر الناس، يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهكي يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كما جت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان، يعني مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس تحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة إن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا إنهم خاطئين، يظنوا إن نعمة الله الغنية ما هيش لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، بالرغم من ثمن تاع الشكارة هذه اندفاع، وهكي النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا؟ والله دار كل شيء عليه خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبلوا عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، ولا تحاولوا إنكم تقدموا أعذار باش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا أن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين، مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء، بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الانجاز، لما بنجز حاجه، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليوميه بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها، الاهداف اليوميه لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير، يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجازات. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكرة في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن المادة الفعالة بتاعته فيها نمرة واحد ونمرة ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين، فلما بتاخد حباية منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو فيش حد حواليك، كأنك انجزت انجاز وكأن الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الاربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الانساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين ان احنا نتواجد في الاماكن اللي فيها الناس بتتعامل معنا كده. تواجد في مكان انا بنجز فيه، اتواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، اتواجد في اماكن الناس بتقدرني فيها، اتواجد في اماكن او مع ناس اشخاص بيسندوني. طيب افرض ان انا اللي بعمل كده، لو انا اللي بعمل ده على الاقل في اتنين من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الاندورفين الاولاني لاني بشعر ان انا انجزت، والسيروتونين التالت اللي انا بشعر فيه ان انا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده انت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك انت تأثيرك عليهم ان هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الاربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. تاني أو أخصائي نفسي بيقعدوا كده قدامه وبيبتدي يسمعه، يفضل يحكي وبعدين في الآخر يكتب له علاج.
العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص ده مستعد. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد مستعد. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستعدين. مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الانجاز لما بنجز حاجة، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته، او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين، او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليومية بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس

الكيميكا التاني او تفاعل الكيميائي التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين ده بيفرز لما حد يديلك هديه او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع. لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. حد يجيب لك هديه لما تجيب لك هديه الدوبامين يفرز في الوقت ده. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيرتونين. ده بيفرز عند الدورفين بيفرز عند الانتاج او الانتاج لكن السيرتونين بيفرز عند التاج.

تواجد في أماكن الناس بتنضم فيها، تواجد في أماكن مع ناس أشخاص إنسان. طيب تفرض إن أنا اللي بعمل ده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل فيه 2 من الكيميكال اللي بتخش الدورفين الأولاني عشان الجز، والسيروتونين الثالث اللي أنا بشعر إن أنا مضطر ببقى سعيد ومستمتع. عايز حد الأربعة دول معاك ينجزوا عشان يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، يعملوا حاجة إيجابية هم بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، لا وهدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وعايزين شهرك قوي وعايزين يتبعوك، كمل مع بعض الحلقة الجاية في تأثير واستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
2: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها
3: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
2: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها
3: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
2: قالت له أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها
3: لكن مش مرفوضة من المسيح.
2: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة. يا من جست هذا كله عني، نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هتكون معانا شخصية متميزة جدا، بس قبل ما نشوف الشخصية دي تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملح. الملح من العناصر المهمة جدا لحياة الإنسان والحيوان وحتى النبات، بيعمل موازنة كبيرة في كمية المية اللي جوه الجسم، وكمان الخلايا اللي بتتكون منها أعضاء الجسم. هو كمان مهم قوي لعملية التمثيل الغذائي في كل خلية، عشان كده لما ناخد منه كمية مظبوطة معتدلة بتكون ضرورية جدا عشان بقاء الإنسان على قيد الحياة. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة،
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنرجع ونكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أبيجايل. جوزي نبال عمل موقف وحش قوي مع داود لما طلب منه يكرم عبيده وهو مرضاش يبعت أي شيء، واستهزأ كمان بداود. لما سمع داود قرر انه يقتل نبال ويدمر كل اللي ليه، وعشان كده كان لازم اتدخل. فاخدت بعض الهدايا من عيش وخرفان وفريك وحاجات تانية كتير، ورحت قابل داود واستسمحته، وربنا حط على لساني كلام بركة فرجع داود عن غضبه. وبعد ما قلت لنبال اللي حصل خاف جدا، وربنا انتقم لداود بموت نبال. ولما مات نبال لقيت رسل من داود بيطلب انه يتجوزني، وطبعا انا وافقت، وربنا عوضني بزوج افضل بكتير من نبال الشرير.

في آية في سفر الأمثال بتقول حكمة المرأة تبني بيتها، وشفنا أبيجايل امرأة حكيمة بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة، وبحكمتها وقفت حرب وقتل، وربنا استخدم حكمتها في حماية داود وكل اللي معاه. وكمان شفنا تعويض الله ليها لأنها حكيمة وأمينة تجاه الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في كل حياتنا. لما يمر عليكي أمر صعب في حياتك بسبب تصرف جوزك أو أي حد من ولادك، تتصرفي إزاي؟ فكري واكتبي طريقتين ممكن تتصرفي بيهم بعد ما شفتي شخصية أبي جايل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل الوضع الراهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاللويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أعلى برج في العالم يبدأ من سطح الأرض. أثرى الأثرياء وأنجح الناجحين وعبقري العباقرة كلهم كانوا أطفالا صغارا ذات يوم. كلهم بدأوا بفكرة صغيرة وتجارة ناشئة وعمل نامي. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراها مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو دلوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لا، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني، ويسوع بتاع العصر الحديث، ويسوع بتعاملها بنفسك، ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، ف في عدد 6 بيقول وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقال لي إنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدينا الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7 وهنلاقي في قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1 وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط، إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح إنه الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد إن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال، إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وإن 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله اعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

أخوكم مجدي من تونس. صلاتي في هذا اليوم من أجل وضع الرهن في كل العالم. يا رب ارحم شعبك، يا رب ارحم عبيدك، يا رب نطلب لمسة شفاء على بني البشر وعلى هذا الوباء. يقول عبدك داود: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط في إسرائيل 70,000 رجلا، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها. وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك: كف الآن، رد يدك يا رب، رد يدك اليوم على هذا الوباء. يا رب، يا رب رد يدك على الناس التي لم تعرف الحق. يا رب رد يدك على الكنيسة حتى تتوب وتعود إليك. أرسل يد شفاء على كل بني البشر يا رب في كل العالم حتى يعود إليك يا رب. هاللويا، في اسم يسوع صلي هذا يا رب، في اسم يسوع يا رب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك.

0: الست كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيها، ده بيفهمك من نظره عينيه، حتى بيعرف الافكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاؤل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.

أخوتي أخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا، أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاجش تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا. وكيف ما قلنا في السابق، ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح، مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثير على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي الرب، وراه صار لي خلاص صوت تسبيح وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة، ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، افتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان وهو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراهو نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة القيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

خوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح انه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا امين. اخواني الاحباء، اذا حبيتوا تشاركونا باي شيء والا عندكم استفسارات، دزولنا على العنوان اللي تسمعوه في اخر الحلقه ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.
1: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
2: Hello, listening friends.
3: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
2: We are delighted that you tuned in today.
3: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
2: We have just started a new series entitled Blessed to be a Blessing.
3: بدأنا سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نبارك لكي نكون بركة.
2: Which is based on 1 Peter.
3: وهي مبنية على أساس ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى.
2: In order to understand the word of God found in 1 Peter,
3: لكي تفهم كلمة الله الموجودة في رسالة بطرس الأولى,
2: we must first know more about Peter the man.
3: ينبغي أن تعرف أكثر عن بطرس الرجل.
2: Peter had to lose his false sense of security.
3: كان لابد أن بطرس يتجرد من إحساسه المزيف بالأمان والطمأنينة.
2: Why?
3: لماذا؟
2: So that he could be filled with the security found only in God.
3: لكي يمتلئ بالطمأنينة الحقيقية الموجودة في الله وحده.
2: The Lord did this by methodically stripping Peter of his false confidence.
3: وقد فعل الرب ذلك بتجريد منظم لبطرس من شجاعته المزيفة.
2: God had to strip him of his false confidence in the places where Peter felt completely at ease.
3: كان لابد أن الله يجرده من ثقته المزيفة في الأماكن التي كان بطرس يشعر فيها بالراحة والأمان تماما.
2: In this broadcast, we will look at the next episode of Peter's stripping.
3: وفي هذه الحلقة سوف نرى الحادثة التالية لتجريد بطرس.
2: And this second stripping down is found in Matthew chapter 8 verses 23-26.
3: جاء ذكر التجريد الثاني في إنجيل متى الأصحاح الثامن من العدد 23 إلى العدد 26.
2: Peter was born a leader.
3: ولد بطرس قائدا.
2: There's nothing wrong with that.
3: ولا غبار على ذلك.
2: Jesus didn't have a problem with that.
3: فإن يسوع لم يجد مشكلة في ذلك.
2: Jesus just wanted to make sure that Peter would not become a problem leader.
3: كل ما هناك أن يسوع أراد أن يتأكد أن بطرس لن يصبح قائدا معقدا يثير المشاكل.
2: Peter had pride problems.
3: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكبرياء.
2: Peter had self-confidence problems.
3: وكانت لبطرس مشاكل تتعلق بالتفاخر بالذات.
2: Peter had self-adequacy problems.
3: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكفاية الذاتية.
2: And most of these were related to water, the sea and the fishing.
3: وكانت معظم هذه المشاكل تتعلق بالماء والبحر والصيد.
2: And they were related not just to any sea but the Sea of Galilee.
3: ولم تكن تتعلق فقط بأي بحر ولكن ببحر الجليل على وجه التحديد.
2: That was Peter's second home.
3: إذ كان ذلك بمثابة بيته الثاني.
2: Half of his day was spent there.
3: كان يقضي بطرس فيه نصف يومه.
2: And that's where Jesus encounters him again and again.
3: وفي الحقيقة كان هو المكان الذي التقى فيه يسوع مع بطرس مرارا وتكرارا.
2: This is how the story begins.
3: وهكذا تبدأ القصة.
2: The disciples all get in the boat.
3: دخل التلاميذ جميعا إلى السفينة.
2: Most likely was one of Peter's family fishing boats.
3: أغلب الظن أن تلك السفينة كانت إحدى سفن الصيد التابعة لعائلة بطرس.
2: This was Peter's place of confidence and adequacy and boasting.
3: وكان ذلك هو المكان الذي يجد فيه بطرس ثقته وكفايته وتفاخره.
2: And no sooner than they got into the boat,
3: ولم يكادوا يدخلون إلى السفينة,
2: when one of those well-known wind storms that the Sea of Galilee is known for begins to rage.
3: حتى هبت واحدة من العواصف الشديدة المشهور بها بحر الجليل.
2: And they were all panicked.
3: وشعر الجميع بالذعر والرعب.
2: Obviously, this storm was like no other storm they had experienced.
3: إذ كان من الواضح أنهم لم يختبروا من قبل عاصفة أخرى بهذه الشدة.
2: But do you know who panicked the most?
3: لكن هل تعرف من كان أكثرهم رعبا وفزعا؟
2: Can you guess who yelled out to Jesus?
3: هل تستطيع أن تخمن من الذي صرخ ليسوع؟
2: You guessed it correctly. It was Peter.
3: لابد أن تخمينك صحيح. لقد كان هو بطرس.
2: What was going through Peter's mind, do you think?
3: ماذا تظن أنه كان يدور في ذهن بطرس آنئذ؟
2: He probably was thinking, I thought I knew this lake like the back of my hand.
3: لعله كان يقول في نفسه أنا أعرف هذه البحيرة معرفة جيدة تماما.
2: I thought I was an expert in this area.
3: ظننت أنني خبير في هذا المجال.
2: I've never panicked before.
3: لم أشعر أبدا بالرعب من قبل.
2: I'm always confident.
3: أنا دائما واثق.
2: What's happening to me?
3: ماذا يحدث لي الآن؟
2: And that is the second stripping of Peter.
3: وكان هذا هو التجريد الثاني لبطرس.
2: And his self-confidence and courage was shaken.
3: وتزعزعت فيه شجاعته وثقته بنفسه.
2: At that point, Jesus, with all the authority of the Creator God.
3: وعند هذه النقطة وبكل سلطان الخالق الذي كان ليسوع
2: tells the storm to hush and it does.
3: يأمر يسوع العاصفة أن تهدأ فتفعل.
2: The storm obeyed.
3: العاصفة أطاعت.
2: You will find the third stripping of Peter's self-confidence in Matthew 14:22-31.
3: وأنت ترى التجريد الثالث لثقة بطرس في نفسه في إنجيل متى الأصحاح الرابع عشر من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الحادي والثلاثين.
2: Once again, the Lord strips Peter right in the very center of his field of expertise.
3: وهنا مرة أخرى يجرد الرب بطرس في قلب ميدان خبرته.
2: How did this happen?
3: كيف حدث ذلك؟
2: By now, Peter has begun to learn few lessons from his previous strippings.
3: وهنا كان بطرس قد بدأ يتعلم بعض الدروس من تجريداته السابقة.
2: By now, Peter has begun to exchange his false self-confidence for confidence in the Lord.
3: الآن بدأ بطرس يثق في الرب بدلا من ثقته في نفسه.
2: Now, my listening friends, did you notice I said he began?
3: أيها الأصدقاء المستمعون، هل لاحظتم أنني قلت إن بطرس بدأ؟
2: The important word here is began.
3: الكلمة المهمة هنا هي كلمة بدأ.
2: Do you remember when you got to the highest class in your elementary school?
3: هل تذكر عندما وصلت إلى أعلى فصل في مدرستك الابتدائية؟
2: And you thought you were on top.
3: وظننت أنك قد بلغت القمة.
2: When you were at the highest grade, you looked down on other kids in the lower grades.
3: عندما كنت في أعلى درجة كنت تنظر بازدراء للأولاد الذين هم في الدرجات الأدنى.
2: Then you went to the upper school.
3: ثم ذهبت إلى المدرسة الأعلى.
2: Suddenly you are down at the bottom of the heap again.
3: وفجأة تجد نفسك مرة أخرى في المستوى الأدنى.
2: Do you know how that feels?
3: هل تعرف مثل هذا الشعور؟
2: That's where Peter was.
3: هذا ما كان يشعر به بطرس.
2: Peter had just begun.
3: بطرس كان قد بدأ لتوه.
2: Peter had risen to the highest class in elementary school.
3: لقد وصل بطرس إلى أعلى فصل في المدرسة الابتدائية.
2: But by the third episode here, he goes to the bottom of the heap in the upper school.
3: ولكن في هذه الحادثة الثالثة نراه يصل إلى أدنى مستوى في المدرسة الأعلى.
2: This time Jesus wasn't in the boat.
3: لم يكن يسوع في السفينة في هذه المرة.
2: But he came walking on the water.
3: ولكنه جاء ماشيا على الماء.
2: And most of the disciples did not know if it was a ghost.
3: وظن معظم التلاميذ أنه خيال.
2: Peter, who had just graduated from elementary school of faith,
3: وظن بطرس الذي كان قد تخرج لتوه من مدرسة الإيمان الابتدائية,
2: he thought now that he had learned his lesson.
3: ظن الآن أنه قد تعلم الدرس.
2: Was he right?
3: هل كان على حق?
2: He was wrong.
3: لا, لقد كان مخطئاً.
2: Peter said,
3: قال بطرس,
2: Jesus, if this is you, just tell me to come and I will walk on water.
3: يا يسوع, إن كنت أنت هو, فمرني أن آتي إليك على الماء.
2: He now had confidence in Jesus Christ.
3: الآن كانت له ثقة في يسوع المسيح.
2: Do you see Peter had learned some lessons?
3: هل رأيت كيف أن بطرس تعلم بعض الدروس؟
2: Peter's confidence in Jesus had grown to the point of knowing that if what he saw on the water was the Lord,
3: كانت ثقة بطرس في يسوع قد نمت إلى الدرجة التي فيها يعرف أنه إذا كان ما رآه على الماء هو الرب,
2: the Lord would empower Peter to walk toward him on water.
3: فإن الرب سيقوي بطرس ليمشي إليه على الماء.
2: So Jesus said, okay, walk to me, Peter.
3: وهكذا قال يسوع لبطرس, تعال يا بطرس.
2: So Peter got up and after taking few steps on the water,
3: ونهض بطرس وبعد أن مشى خطوات قليلة على الماء,
2: he began to sink.
3: بدأ يغرق.
2: And Peter's cry is not, look at me, guys, but instead, Lord, save me.
3: ولم تكن صرخة بطرس انظروا إلي أيها الرفاق, ولكنه بدلا من ذلك صرخ قائلا يا رب نجني.
2: Peter had to learn to trust in Christ's sufficiency and not his own self-sufficiency.
3: كان لابد أن يتعلم بطرس درس الثقة في كفاية المسيح وليس في كفايته الشخصية.
2: This was stripping number three.
3: وكان هذا هو التجريد الثالث.
2: I want to stop here and tell you something of uttermost importance.
3: أود أنني أتوقف هنا لأقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
2: My listening friends, please listen carefully.
3: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
2: God does not enjoy seeing his children suffer the pain of stripping.
3: الله لا يسر بأن يرى أولاده يقاسون آلام التجريد.
2: If an earthly mother or father hurts, suffers with the children.
3: إذا كان الآباء والأمهات الأرضيون يقاسون ويتألمون مع أولادهم.
2: How much more does God's heart ache when He sees us suffering growing pains?
3: فكم بالحري يتألم قلب الله عندما يرانا نواجه الآلام المتزايدة.
2: But let me tell you something important.
3: لكن دعني أقول لكم شيئا مهما.
2: God knows that you have to grow up.
3: الله يعلم أنك لابد أن تنمو.
2: You cannot be a spiritual toddler for the rest of your spiritual life.
3: فلا يمكن أن تظل روحيا تمشي بخطى قصيرة قلقة كالأطفال بقية حياتك الروحية.
2: This next time stripping of Peter is found in Matthew 16:21-23.
3: هذه المرة التالية لتجريد بطرس موجودة في إنجيل متى الأصحاح 16 من العدد الحادي والعشرين إلى العدد الثالث والعشرين.
2: This has to do with false self-confidence and outward courage.
3: هذه المرة تتعلق بالثقة المزيفة بالنفس وبالشجاعة المظهرية.
2: In other words, this has to do with the area of boasting.
3: وبعبارة أخرى فإن الأمر هنا يتعلق بمجال التفاخر.
2: This has to do with false self-image that we often want to project about ourselves.
3: هذا يتعلق بالصورة الذاتية المزيفة التي نريد أن نرسمها عن أنفسنا.
2: It often has no relation to the truth about us.
3: وهي غالبا لا علاقة لها بحقيقة حالتنا.
2: It has to do with that religious mask that we wear.
3: لكنها تتعلق بالقناع الديني الذي نرتديه.
2: When Jesus was telling the disciples about his upcoming death and crucifixion,
3: عندما كان يسوع يتحدث إلى تلاميذه عن موته وصليبه القادم,
2: guess who rebuked the Lord?
3: خمن من الذي وبخ الرب؟
2: Peter.
3: بطرس.
2: It was as if he said to Jesus, Jesus, you don't understand whose company you're keeping.
3: كأنه كان يقول ليسوع, يا يسوع, أنت لا تفهم من يرافقك.
2: Or Jesus, you are with the mighty Peter, and Peter will take care of you.
3: أو يا يسوع, أنت في حماية بطرس القوي, وبطرس سوف يهتم بك ويرعاك.
2: Are there any of you listening think that you can help God?
3: ترى هل يوجد بينكم أيها الإخوة المستمعون من يظن أنه يستطيع أن يساعد الله؟
2: Then listen carefully.
3: إذن أرجو أن تنصت جيدا.
2: And learn from Peter's false boasting.
3: وتعلم من التفاخر المزيف الذي كان لبطرس.
2: Jesus looks at Peter and says, Peter, you are the mouthpiece of Satan.
3: وينظر يسوع إلى بطرس ويقول له, يا بطرس, أنت تتحدث بلسان الشيطان.
2: Oh, how those words must have hurt Peter.
3: كم كانت هذه الكلمات جارحة لبطرس.
2: This is stripping number four.
3: وكان هذا هو التجريد الرابع.
2: Next, we will look at the stripping down we find in Matthew 26, 33-35.
3: بعد ذلك سنرى التجريد الوارد في إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد 33 إلى العدد 35.
2: The night of the crucifixion, Jesus was preparing his disciples for what was coming.
3: في ليلة الصلب كان يسوع يعد تلاميذه لما سوف يحدث.
2: But Peter wasn't listening.
3: لكن بطرس لم يكن مصغيا.
2: He was thinking while the Lord was talking, and he insisted on saying.
3: كان بطرس يفكر بينما كان الرب يتحدث. وأصر بطرس على أن يقول:
2: Lord, I told you I'll take care of you.
3: يا رب، ألم أقل لك إنني سأهتم بك؟
2: But Jesus looks at Peter and says.
3: ولكن يسوع ينظر إلى بطرس ويقول له:
2: Peter, a few hours from now.
3: يا بطرس، بعد ساعات قليلة من الآن.
2: Before the cock crows.
3: وقبل أن يصيح الديك.
2: You will deny me three times.
3: سوف تنكرني ثلاث مرات.
2: That probably hurt Peter deeply worse than anything else.
3: وربما سبب ذلك لبطرس جرحا كبيرا لمشاعره أسوأ من أي شيء آخر.
2: Let me speak to all of you who are Peter's, both men and women.
3: دعني أتحدث إلى كل بطرس من المستمعين رجلا كان أو امرأة.
2: God is not looking for, nor is he impressed with your adequacy.
3: الله لا يبحث عن كفايتك ولا هو يتأثر بها.
2: God is not looking for, nor is he impressed with your false confidence.
3: الله لا يبحث عن ثقتك المزيفة ولا هو يتأثر بها.
2: God is looking for your willingness to be stripped of all that is natural.
3: الله يبحث عن مدى استعدادك أن تتجرد من كل ما هو طبيعي.
2: So that he can build you up with the supernatural.
3: حتى يتمكن من أن يبنيك بكل ما هو خارق للطبيعة.
2: That's what God is looking for.
3: هذا هو ما يشتاق الله إليه.
2: I know several people who are craftsmen with wood.
3: أعرف كثيرين من الناس الذين هم محترفون مهرة فيما يتعلق بالخشب.
2: They tell me that when they get a piece of wood that has a lot of varnish and paint on it.
3: وهم يخبرونني أنه إذا كانت هناك قطعة من الخشب عليها ورنيش أو طلاء كثير.
2: It is important to do something first before they repaint it.
3: فإنك ينبغي أن تفعل شيئا قبل أن تعيد طلاءها.
2: The first thing that they have to do is strip the piece of wood of the old varnish.
3: أول ما ينبغي عليهم فعله هو تجريد هذه القطعة من الخشب من ذلك الورنيش القديم.
2: Then they bring back the original grain before they do anything to it.
3: إلى أن يصلوا إلى الخشبة الأصلية. وذلك قبل أن يعملوا بها أي شيء.
2: That's what Jesus was doing to Peter, and that's what Jesus longs to do for you and me.
3: هذا ما كان يفعله يسوع مع بطرس، وهذا ما يشتاق يسوع أن يفعله لك ولي.
2: He has to strip us in order to build us up.
3: إنه لابد أن يجردنا وأن يعرينا قبل أن يبنينا.
2: Let me tell you something important.
3: دعني أقول لك شيئا على جانب كبير من الأهمية.
2: If you have never taken risk in your faith,
3: إذا لم تكن قد أقدمت على مغامرة في إيمانك أبدا,
2: if you have never attempted something that is impossible without God's power to accomplish,
3: إذا لم تكن قد حاولت أبدا أن تصنع شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله,
2: then you are missing out on all that God has to offer you.
3: فأنت تخسر كل ما يقدمه الله لك.
2: If you have never attempted something so impossible that without God's power it is doomed to failure.
3: إذا لم تكن قد حاولت أن تنجز شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله, فلا بد أن يكون مصيرك هو الفشل.
2: Then you are still living in the realm of the natural.
3: ومعنى ذلك أنك لا تزال تعيش في المجال الطبيعي.
2: And you have never experienced the spiritual, the supernatural.
3: وأنك لم تختبر

0: They never take risks for God.
1: وهم لا يقدمون على أي مغامرة لله.
0: And they sit where they feel comfortable.
1: بل إنهم يجلسون حيث هم مستريحين.
0: Why?
1: لماذا?
0: Because they are afraid.
1: لأنهم خائفون.
0: They don't want to experience the stripping down in order that he might build them up.
1: إنهم لا يريدون أن يختبروا التجريد حتى يقوم الله ببنائهم وإنمائهم.
0: My listening friends, this is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون, هذا أمر هام.
0: Sitting in the natural and living by sight and not by faith is miserable.
1: البقاء في عالم ما هو طبيعي والحياة بالعيان وليس بالإيمان يجعلك تعيسا وبائسا.
0: Until you experience the supernatural power of God in doing the impossible.
1: فما لم تختبر قوة الله الفائقة للطبيعة في عمل المستحيل.
0: You have not experienced God yet.
1: أنت لم تختبر الله بعد.
0: And sure enough, before the cock crowed.
1: وبكل تأكيد قبل أن يصيح الديك.
0: Peter turns into a chicken and denies the Lord 3 times.
1: تحول بطرس إلى دجاجة وأنكر الرب 3 مرات.
0: To make things worse.
1: ومما زاد الأمر سوءا.
0: We learn in Matthew 26:69-75.
1: كما نتعلم من إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد 69 إلى العدد 75.
0: That Peter does not deny the Lord to Pontius Pilate or to the high priest.
1: أن بطرس لم ينكر الرب أمام بيلاطس البنطي أو رئيس الكهنة.
0: Peter does not deny Jesus to someone who is important in society in those days.
1: لم ينكر بطرس يسوع أمام شخص كان مهما في المجتمع في تلك الأيام.
0: But Peter denies the Lord to a slave girl.
1: ولكن بطرس ينكر الرب أمام جارية.
0: In those days, a slave girl was considered to be at the bottom of society.
1: وفي تلك الأيام كانت الجارية تعتبر في قاع المجتمع.
0: And do you know what the Bible says at this point?
1: وهل تعلم ماذا يقول الكتاب في هذه النقطة؟
0: The Bible says in Luke 22:61.
1: يقول الكتاب في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد 61.
0: And Jesus turned and looked straight at Peter.
1: فالتفت الرب ونظر إلى بطرس.
0: Oh, I can tell you one thing about that look.
1: وأستطيع أن أقول لك شيئا واحدا عن تلك النظرة.
0: Peter never forgot that look.
1: لم ينسى بطرس هذه النظرة أبدا.
0: I want to tell you something else about it.
1: وأود أنني أقول لك شيئا آخر عنها.
0: It was not a look that said, Peter, I told you so.
1: إنها لم تكن نظرة تعني يا بطرس ألم أقل لك؟
0: No.
1: لا.
0: That is not the way Jesus works.
1: فليس هكذا يعمل يسوع.
0: It was the look that said.
1: لكنها كانت نظرة تقول.
0: Peter, I still love you and I'm ready to forgive you. Peter, I understand.
1: يا بطرس أنا لا أزال أحبك وأنا مستعد أن أغفر لك. يا بطرس أنا أفهم موقفك ومشاعرك.
0: How do I know it was that kind of a look?
1: كيف أعرف أن هذه النظرة كانت تعني ذلك؟
0: Because after Jesus had risen from the dead, he appeared specially one-on-one to Peter.
1: لأن يسوع بعد قيامته من الموت ظهر ظهورا شخصيا خاصا لبطرس.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because Jesus wanted to say to Peter.
1: كان يسوع يريد أن يقول لبطرس.
0: Peter, I stripped you of all those false idols. Not to hold them against you, but to forgive you.
1: بطرس، لقد جردتك من كل تلك الأصنام المزيفة، لا لكي أحتفظ بها ضدك، ولكن لكي أغفرها لك.
0: I pulled down all these false confidences and false adequacies, not to tear you down, but to build you up in me.
1: لقد انتزعت منك كل تلك الثقة المزيفة وتلك الكفاية المزيفة، لا لكي أحطمك. ولكن لكي أبنيك فيا.
0: I did these things because I love you and I want you to do great and mighty things for me.
1: لقد فعلت كل هذه الأشياء لأنني أحبك وأريد أنك تعمل أشياء عظيمة وقوية لي.
0: Peter, you have an option.
1: بطرس أمامك هذا الخيار.
0: You can allow self-pity and sorrow to pull you down.
1: يمكنك أن تحطم نفسك بالأسف وبرثاء الذات.
0: Or you can move forward in my power.
1: أو أن تتقدم إلى الأمام في قوتي.
0: My listening friends, I want to tell you something

0: Very, very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
0: You can focus on what you have lost and stay where you are.
1: يمكنك أن تركز تفكيرك على ما خسرته وتبقى حيث أنت.
0: Or you can look straight ahead to the gain that only God can give you.
1: أو أن تتطلع إلى الأمام لربح ما يستطيع الله وحده أن يمنحك إياه.
0: It is my prayer that you look forward.
1: إنني أصلي أنك تتطلع إلى الأمام.
0: In the next message, we will see Peter's last encounter with the Lord Jesus.
1: وفي الرسالة القادمة سنرى آخر لقاء لبطرس مع الرب يسوع.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لكم بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
8: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
8: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
10: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
8: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
10: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
8: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
10: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
8: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
8: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
10: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
8: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته،
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا، هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين، كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق، عمل في الأنبياء قبل المسيح.
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح، كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه ومن قلبي عايز اقول لكم وحشتوني، ومش بقول الكلام ده مجرد كلام لكن ده شعور حقيقي جوايا. وحشتونا جدا ونتمنى احنا كمان نكون وحشناكم. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، والحقيقه اصعب حاجه انك تمر بيه. لو انت لاعب تلعب في المباراه وجوه الماتش انت بتبذل مجهود، فاكتر حاجه تاثر سلبي عليك ان الحكم يقرر انه يطردك من المباراة. فكرة الطرد فكرة سلبية جدا، محدش فينا بيحبها. اسوأ حاجة ممكن تحصل للعيب انه يطرد، والمشكلة الاكبر انه تأثير الطرد مش بس عليه، لكن تأثير الطرد على الفريق كله وعلى الجمهور وعلى سير المباراة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت اصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد. أقصى عقاب بيعمله الحكم إنه يقوم بطرد اللاعب، والحقيقة في قانون كرة القدم في 7 أسباب تخلي الحكم يطرد اللعيب، منها مثلا إنه يكون بيلعب لعبة عنيفة، أو إنه عمل سلوك مشين، أو إنه بصق على الخصم أو أي شخص آخر. من ضمن الأسباب اللي بتخلي الحكم يطرد اللعيب إنه يحرم الفريق الآخر من فرصة محققة لتسجيل هدف، أو يمنع لاعب إنه يوصل للكرة وهو عنده فرصة إنه يجيب هدف يحقق النصر لفريقه. من ضمن الأسباب كمان اللي بتخلي إن يطرد لاعب إنه يتلقى الإنذار التاني في نفس المباراة. على فكرة قانون اللعبة بيدي الحق للحكم إنه يطرد لاعب قبل بداية المباراة. أصعب حاجة إنك تتعرض للطرد، أصعب حاجة إنه يتحكم عليك. الكتاب المقدس فيه مشهد قوي جدا حصل فيه طرد، والحقيقة ده أول مشهد الله يظهر فيه في علاقته مع الإنسان. الحكم هنا كان الله بذاته، واللي اطرد كان أبونا آدم. يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن. الإنسان اطرد، وكان سبب الطرد إنه كسر قانون الله. أعزائي الشباب، لما بنكسر قانون الله نحن معرضين للطرد من حضور الله. في سفر أشعياء إصحاح 59 وعدد 2 يقول الكتاب المقدس الكلمات دي: بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية هي التعدي على قانون الله. في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 وعدد 4: كل من يعمل الخطية يفعل التعدي أيضا. والخطية هي التعدي اللي هيحصل لما أنا أكسر قانون الله، إني معرض للطرد من حضور ربنا. لكن عايز أقول لك خبر يمكن يفرحك. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين، أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد كرة القدم. إذا تم طرد لاعب لازم يخرج من الملعب وما ينفعش أبداً إنه يرجع تاني. لكن الخبر المفرح إنك أنت لو شاعر إنك عملت شيء يخليك مطرود من حضور ربنا، ارتكبت خطية أنت شايف أنه صعب قوي أني أكون موجود في محضر ربنا وأنا عامل الخطية دي، يمكن خطية بالنسبة لك كبيرة، حاسس أنك زاني، حاسس أنك سارق، حاسس أنك قاتل، حاسس أنه المفروض تاخد كارت أحمر وتطرد، عايز أقولك خبر، في محضر الله المطرود ممكن يرجع تاني. بتقول ازاي؟ انت تقدر ترجع تتقابل مع شخص الله مرة تانية من خلال وساطة وشفاعة شخص ربنا يسوع المسيح. كان الصليب طريقة يرجع فيها الانسان الى حضور الله مرة تانية. اسمع المسيح يقول ايه عن نفسه: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. هو اعلن: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله بيحبك، الله مشتاق إنه يردك. لو أنت كسرت القانون وطردت من حضور الله، الصليب تقدر من خلاله إنك ترجع مرة تاني. ده اللي حصل مع الابن الضار، ده اللي عمله الأب لما ابنه رجع تاني، رغم إنه كان يستحق كسر رقبته، ورغم إنه حسب الشريعة ترجم، لكن أنا بقبلك وبرد ليك مكانتك مرة تاني، وبلبسك لبس جديد، وبلبسك خاتم في إيدك، وبلبسك حذاء في رجلك. لو أنت زي الابن الضال ده، عايش في النجاسة، عايش في المخدرات أو المثلية الجنسية أو عبد الإبليس، الله بيدعوك إنك ترجع مرة تاني، وهو هيردك لمكانتك مرة تاني. لكن لو انت كاسر القانون ومش عايز ترجع، انا بقولك كارت اصفر وهيبقى كارت احمر. مش بس هيبقى طرد في علاقتك مع ربنا في الارض، لكن انا خايف انك تطرد على طول. يقول الكتاب المقدس انه في الاخر هيقول الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. مطرود، بس ساعتها مش هينفع ترجع تاني، لأن هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هو ممكن يقبلك من خلال الصليب، هو فاتح حضنه ليك. النهاردة حلقتنا كانت على الطرد، بس انت وانا لسه لينا فرصة. لو انت حاسس انك بعيد، هو يقبلك مرة تاني. عشان كده بدعوك انك ترجع مرة تاني، هتكون مقبول من خلال الصليب ومن خلال المسيح. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، أشكركم لأن أنتم أشخاص رائعين، وأكيد الكلمة بتعمل في حياتكم وبتغيركم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقاً خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته وهو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا أن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا أن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، وقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان، وقصة هذا الإنسان منذ وجوده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

عالم بكل جبروته يود الخلاص من رباطات حبك والتحرر من نير وصيتك أيها المسيح مخلصي. اربطني بالحب وهب لي أن أحمل نير صليبك العزم. العالم بنيره الثقيل أحنى ظهري وأحضرني إلى الهاوية، أما نيرك فأحمله لكي يحملني منطلقا به إلى سمواتك. أيها الإبن الوحيد الجنس، ضمني إلى حضن أبيك فأشاركك الميراث الأبدي، ليؤدبني الآب بروح الإبوة ولا يغضب علي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لا مؤاخذة كئيب.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي أنت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده، زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي انت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك انت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات. لا، الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل أكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
2: أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرع للشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء؟

الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله. لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة، هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

0: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية. لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
1: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
0: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
1: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
0: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
1: لكن مش مرفوضة من المسيح.
0: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ماهوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاعها الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأ، والمهم ان يكون انسان غني لله. أخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم من الايام ما قدرتش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت او قالت له اللي يبيع في الفحم، الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذ جوه ممكن يقول أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليه يقول أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هكي وخلاص. هي أصرت أنها ترفض أن تقتنع وتصدق كلامه، إن في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في ذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من السقع مع هذا، إن رفضت إن تقبل الفحم مع أن جاه بالبلاش. ممكن تستغرب أو تستغرب أخوتي المستمعين إن حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني، يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدون الناس يعني اجتمعوا يعني براي واحد يستخفوا، يعني قاعد يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول أنا شريت مزرعة وأنا مضطر نمشي ونتفحصها يعني ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له أنا شريت 5 بقرات وأنا تو ماشي بيش نجربهن نشوفهن يعني فحصن ونطلب منك أنك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال أنا اتزوجت عشان هيك ما أقدرش نجي، يعني طبعا عريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعها أطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا للحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي
وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع للطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق هذا، يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، وأجبرهم إنه يخشوا حتى يمتلئ الحوش متاعي. لأني نقول لكم إن ما فيش واحد من هذكم رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقل أخوتي من السمعين في استراحة قصيرة، وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا. هل

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة اللي دارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب نتاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه اللي هم رقد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حوشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذاك الوقت أو في الزمان هذاك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدز لهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة يتفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة إنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر، لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية ما داروش من الأول، عبابيم هو دزلهم قالهم أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيشقولهم توا تفضلوا أو العشاء جاهز، قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار لهم والضيافة نتاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في كناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين عليه عدم تقديرهم للعزومة متاعه وانهم مستهنين به. هل تعرف اخوتي المستمعين ان الله يعزم او يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه او العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني اعذار مختلفة نتحججوا بعذار يعني ملهاش علاقة بالواقع او بحياتنا؟ واذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا القمة اللي عزمهم الراجل على الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله ومناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف انه معاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية للكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا خوت المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقد الرياح عاديين يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم مستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة ماهوش مشكي الشيء هذا، ماهوش مشكي الأكل لأنه عنده فلوس وياكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع بيش يخشوا الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية إن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ماهوش محسوبين بيش ما يفتخرش كل واحد عند جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم وحتى ولو كانوا من أشر الناس يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهيك يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان يعني ما فيش مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس يحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة أن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا أنهم خاطئين يظنوا أن نعمة الله الغنية ما يشي لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، بالرغم أن ثمن تاع الأشكار هذه اندفاع، وهيك النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا، والله دار كل شيء على خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبل عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، والله تحاولوا إنكم تقدموا أعذار بش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا أن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين، مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء، بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. اول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الانجاز، لما بنجز حاجه، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليوميه بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها، الاهداف اليوميه لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير، يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجاز دوت. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكره في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن الماده الفعاله بتاعته فيها نمره واحد ونمره ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين، فلما بتاخد حبايه منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو مفيش حد حواليك، كانك انجزت انجاز وكان الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الاربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الانساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين ان احنا نتواجد في الاماكن اللي فيها الناس بتتعامل معنا كده. اتواجد في مكان انا بنجز فيه، اتواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، اتواجد في اماكن الناس بتقدرني فيها، اتواجد في اماكن او مع ناس اشخاص بيسندوني. طيب افرض ان انا اللي بعمل كده، لو انا اللي بعمل ده على الاقل في اتنين من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الاندورفين الاولاني لاني بشعر ان انا انجزت، والسيروتونين التالت اللي انا بشعر فيه ان انا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده انت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك انت تأثيرك عليهم ان هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الاربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة

الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هتكون معانا شخصية متميزة جدا، بس قبل ما نشوف الشخصية دي تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملح. الملح من العناصر المهمة جداً لحياة الإنسان والحيوان وحتى النبات، بيعمل موازنة كبيرة في كمية المية اللي جوه الجسم، وكمان الخلايا اللي بتتكون منها أعضاء الجسم. هو كمان مهم قوي لعملية التمثيل الغذائي في كل خلية، عشان كده لما ناخد منه كمية مظبوطة معتدلة بتكون ضرورية جداً عشان بقاء الإنسان على قيد الحياة. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنرجع ونكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أبيجايل. جوزي نبال عمل موقف وحش قوي مع داود لما طلب منه يكرم عبيده وهو مرضاش يبعت أي شيء، واستهزأ كمان بداود. لما سمع داود قرر انه يقتل نبال ويدمر كل اللي ليه، وعشان كده كان لازم اتدخل. فاخدت بعض الهدايا من عيش وخرفان وفريك وحاجات تانية كتير، ورحت قابل داود واستسمحته، وربنا حط على لساني كلام بركة، فرجع داود عن غضبه. وبعد ما قلت لنبال اللي حصل خاف جدا، وربنا انتقم لداود بموت نبال. ولما مات نبال لقيت رسل من داود بيطلب انه يتجوزني، وطبعا انا وافقت، وربنا عوضني بزوج افضل بكتير من نبال الشرير.

في آية في سفر الأمثال بتقول حكمة المرأة تبني بيتها، وشفنا أبيجايل امرأة حكيمة بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة، وبحكمتها وقفت حرب وقتل، وربنا استخدم حكمتها في حماية داود وكل اللي معاه، وكمان شفنا تعويض الله ليها لأنها حكيمة وأمينة تجاه الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في كل حياتنا. لما يمر عليكي أمر صعب في حياتك بسبب تصرف جوزك أو أي حد من ولادك، تتصرفي إزاي؟ فكري واكتبي طريقتين ممكن تتصرفي بيهم بعد ما شفتي شخصية أبي جايل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. واشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك. إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

تقديم أمير كيني.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراها مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح. لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لا، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ انه هيكون في حرب، ف في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي إنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه، وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدينا الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح انه الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وان 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه، لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله اعلى لنا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عقلة الهم لحاجة أصلا مش حاصلة وغالبا ممكن أصلا ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيه سلام. في العالم حيكون لكم ضيق، لكن وثقوا أنا راني غلبت العالم. أعتقد أخوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج التفسير، وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونتضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا، وكيف ما قلنا في السابق ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته لكنيسة فيليبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثير على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر بيشف دينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأن صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي. الرب وراه صار لي خلاص، صوت تسبيح وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة. ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، أفتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راهو صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراهو نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات، نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس، طالبين الخلاص والسلام الهنا في ليبيا. فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

خوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح انه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا امين. اخواني الاحباء، اذا حبيتوا تشاركونا باي شيء والا عندكم استفسارات، دزولنا على عنوان اللي تسمعوه في اخر الحلقه ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى أنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعوا يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة تواجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي انت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي انت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك انت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات، لا. الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل اكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأمانة. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي، فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: نعم يا أبانا السماوي، وحنا تنجيو لعندك اليوم يا رب، تنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل المراحم ديالك يا رب اللي كنجدد كل نهار يا رب. شكرا لك يا رب على الحياة الجديدة اللي عطيتينا يا رب. يا رب صلاتي يا رب اليوم خاصة يا رب وسط هذه الظروف هذه يا رب اللي سمحتي فيها يا رب لهذا المرض هذا يا رب، أكيد حنا كنثقوا فيك يا رب على أنه كل العالم يا رب هو تحت السيطرة ديالك يا رب. تنصلي يا رب صلاة خاصة يا رب لكل الدول يا رب بؤر توتر يا رب، وكذلك كل نقطة يا رب فيها يا رب مرض يا رب، ولكن خاصة يا رب تنصلي للمغرب يا رب، تنصلي للشعب والحكومة يا رب، تنصلي يا رب للسلام يا رب باش يعم يا رب كل بيت يا رب. انت اللي قلت يا رب سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا يا رب. خلي فعلا يا رب سلامك الذي يفوق كل عقل وكل فكر يا رب يكون مع كل العائلات يا رب، كل واحد مريض يا رب تنصليه من جيته، كنصليه كذلك من كل واحد يا رب ما عندوش مأوى، كل واحد يا رب ما عندوش مأكل وما عندوش ملبس في وسط هذه الظروف هذه يا رب. هذه الظروف سمحتي بها يا رب لأنه عندك قصد يا رب وبغيتينا يا رب باش نرجعوا كيف ما كتقول كلمتك يا رب أين محبتك الأولى يا رب. فخلينا يا رب دائما وأبدا مجموعين تحت الظل ديال الجناح ديالك يا رب. اسم يسوع تنصلي وعندي فيك ثقة وإيقان على أنك أنت هو يا رب أمس واليوم وإلى الأبد. أمين. أخوكم عبدو من المغرب.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه، بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السي دي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
10: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
10: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
11: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا لا، للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
10: الأقانيم الثلاثة واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
11: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
9: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
8: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
9: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
7: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
10: لأنه قدس، هو قدس.
7: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
9: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
8: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
11: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
10: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
7: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
9: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
10: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
9: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
11: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
7: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
10: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
9: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماما كبيرا.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته،
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائما.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلا يا مقاسم، دائما أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضاً.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا،
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق، ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح، ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين، كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق، عمل في الأنبياء قبل المسيح،
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح، كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كن ميراثا لي واقبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي، بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك، بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي، أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها، حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة، افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس، هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة، هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتري. النهاردة شخصيتنا هتكون عن ملك حفني ناصف. هي رائدة من رائدات النهضة المصرية، ولدت عام 1886 وأسست اتحاد نسائي وجمعية التمريض على غرار الصليب الأحمر، صدر ليها النسائيات عام 1910.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: لا لا لا لا لا لا. لو انت مؤمن ونفسك تخدم ومش عارف تختار خدمتك ازاي، يبقى الفيديو ده عشانك. انا هقولك الخلاصة. لو انت مؤمن ونفسك تخدم، يبقى فيه شوية خطوات لازم تمشي عليها عشان تعرف الخدمة المناسبة ليك. اول حاجة لازم تعرف انت بتحب ايه ومواهبك ايه، يعني صوتك حلو مثلا، ولا بتعرف تمثل، ولا ليك انك تدبر اجتماع، يعني حاجة زي كده. حاجة تانية انك لازم تختار خدمة واضحة وظاهرة. ما هو مش معقولة بعد ما تخدم وتبذل مجهود محدش هيشوف اللي انت بتعمله، ده مش منطقي. الحاجة التالتة اختار خدمة ناجحة، خدمة تكون العين عليها وظاهرة كده ومنورة. ما هو انت مش معقولة لسه هتروح تدور على خدمة فيها مشاكل وتمد يد وتقومها من المشاكل اللي فيها. انت فيك اللي مكفيك اساس؟ حاسس ان الكلام ده ملوش اي علاقة بالحياة المسيحية؟ دي حقيقة. الكلام ده ملوش اي علاقة بالارسالية اللي الله ارسلنا ليها. الله دعانا ان احنا نخدمه ونخدمه من قلبنا. علشان تختار خدمتك بشكل مظبوط، يبقى لازم تقعد قدام الله الاول، لان انت هتخدمه هو. يبقى هو اللي لازم يرشدك على انك هتخدم فين وازاي ومين. هو اللي لازم يقولك ايه الخدمة المناسبة ليك، مش انت اللي بتختار. الخدمة كمان مش هدفها ابدا حب الظهور. الخدمة الحقيقية هي اللي بتكون قلبها في الخفاء. الخدمة الحقيقية هي اللي على قلبها انها تقدم كل حاجة بس عشان ترضي الله، ترضيه هو وحده. الخادم الامين والحقيقي هو اللي كل هدفه انه هو بيخدم، شايف انه بيقدم الخدمة دي للسيد وحده، نفسه بس يقبلها منه ذبيحة ويرضى بيها، هدفه بس انه يرضيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: تباهي من الخطية، فلست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها، وشوهت جماله عداها، ودمرت سلامه مثلها، وحطمت شخصيته قدرها. فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة. إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً، وتطرحه تحت ثقل الديون عملياً. فالخاطئ مريض أخلاقياً يعيش في أصفاد عبودية إبليس زمنياً، وتحت قصاص الدينونة الإلهية أبدياً. وعلى قدر قسوة الخطية وسلطتها وسطوتها، كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لأقذارنا، في تطهيره وتحريره ليقودنا. فهو يخلقنا خليقة جديدة، ويجعلنا نشارك الطبيعة الإلهية المجيدة، ويضمن بوعوده لنا الأبدية المباركة السعيدة. لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، إنه يخلص إلى التمام. نعم، فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف، فالخوف ينزع. هل أنت باراباس؟ يا صديقي، كيف يمكن لمنطق العقل أن يحكم، أو حتى للحس البسيط البريء أن يتكلم؟ وهل لميزان العدل أن يتزن، والمسيح وباراباس في كفتين؟ لكن المخجل والمؤسف أن الجماهير التي شفى المسيح مرضاها وأقام موتاها وواسى وضمد جراحها ومسح براحتيه دموعها، وازنت وفاضلت فهتفت: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. والسؤال الحائر والمحير: هل أنت باراباس الذي لم يذكر أو يقدر أو يشكر يسوع الذي مات بدلا عنه؟ يا عزيزي، صلاتي إلى إلهي أن تقبل عمل المسيح المصلوب لأجلك، لتكون كالخاطئ الذي مات على الصليب عن شره، فتنشد مرنما وتشهد قائلا: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيى فيا. أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. وهكذا تتحول قصة الحب العجيب إلى اختبار مجيد فريد لشخص المسيح المصلوب المخلص الوحيد. فما أعظم القصة وما أروع الاختبار.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره، ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة

0: اهلا بيكم في حلقه جديده من رحله النجاح. معاكم دكتور ديفيد ادوار، وهنكمل النهارده في حته جديده من رحله النجاح بتاعتنا. واحده من التحديات اللي بتقابلنا في رحله النجاح هي اني بكون مركز على المجال المهم بالنسبه لي او الدايره المهمه بالنسبه لي، وديت اللي بحط فيها كل الوقت بتاعي كل مجهودي، لاني شايف الدايره دي بتبقى مهمه. فلو حد بيحب الموسيقى او بيحب الترنيم او بيحب الرياضه بياخد كل وقته في الدايره ديت، ولان الدايره دي بتبقى ممتعه بالنسبه له وفيها انجاز كتير بيستمتع بيها، بس بيفاجئ بعد وقت بكم من المشاكل في الدوائر التانية. بيفاجئ ان عيلته فيها مشاكل، ان علاقاته فيها مشاكل. واحده من اشهر الامثله اللي بتوضح الفكره دي هي وقت الامتحانات. معظمنا في وقت الامتحانات بيركز على المذاكره، بيركز على المراجعات، بينزل دروس او كورسات كل يوم اكتر من مره. وانا مش بنكر اهميه الوقت دوت واهميه المراجعات ديت، لان في الاخر السنه ده الامتحان اللي بيقوم عليه او بيحدد المستوى بتاعي طول السنة. بس المشكلة اني انا بركز بس على المذاكرة في الايام دي، وبدي كل حاجة تاني اجازة، فبدي علاقتي مع ربنا اجازة، مش بروح الاجتماعات، مش بشوف اصحابي، مش بروح اعبده وسط الكنيسة. ولو افتكرت اصلي بيبقى بس بقوله يا رب انت عارف ان ابنك مزنوق، انا محتاج منك بركة النهاردة، انا محتاجك تساعدني. ولما تيجي تسأل اي حد بعد الامتحانات اخبارك ايه او اخبارك ايه، بيكون الرد الامتحانات كانت كويسة، الامتحانات كانت معقولة، بس انا واقع، انا دنيتي في البيت كنا بنتخانق كتير وقت الامتحانات، وعلاقتي ببابا وماما واقعه، انا اصحابي بقالي وقت كتير ما شفتهمش، انا ربنا اكيد زعلان مني، انا بقالي ايام وشهور ما اتكلمتش معاه، كنت بتاع مصلحتي. معرفش كم حد فينا تعب واتضايق وقت الامتحانات وحس بالذنب وقال ان انا السنه الجايه مش هعمل دوت، ولما جت السنه اللي بعديها عمل نفس النظام. احنا اوقات كتيره بنتعامل مع حياتنا كانها وحدات مفصوله، فبقول ده وقت الامتحانات انا هركز بس على الامتحانات. وقت الصيف مثلا انا بسميه وقت الراحه بتاعي، فمش هعمل فيه اي حاجه تاني مفيده، وابتدي كل مرحله من عمري بعمل فيها حاجه معينه وبوقف باقي الحاجات التانيه. كلمه السر هنا هي كلمه الاتزان. ازاي اني اكون متزن بين الدوائر دي كلها في نفس الوقت، وزين مفيش دايرة بتاخد كل الوقت والدوائر التانية بتطلع تاني. هناخد فاصل دلوقتي، ولما نرجع هنكمل في ازاي الاتزان هو يكون العامل الاساسي اللي يخليني بنجح في كل الدوائر بتاعتي، مش مجرد دايرة اللي بتنجح وبتبقى كبيرة قوي وبتداري على كم من دوائر الفشل والاحباط التانية.
1: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
0: رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا بنحكي قبل الفاصل ان كلمة السر في حياتي هي الاتزان، وان انا محتاج اكون متوازن بين كل حاجة بعملها وكل موهبة ربنا مدهاني، كل الدايرة انا استؤمنت عليها. فمثلا أنا محتاج أبقى مدرك أني أنا جزء من عيلة، ففي عدد معين من الأشخاص القريبين اللي أنا لازم أنمي علاقتي بيهم يوميا. أنا محتاج أبقى مدرك إيه كم المواهب والوزنات اللي عندي اللي أنا محتاج أنميها وما اديهاش أجازة مدة طويلة قوي. محتاج أدرك قد إيه علاقتي مع الله مهمة، وقد إيه علاقتي مع الجسد الكنيسة مهم، قد إيه علاقتي بنفسي والوقت اللي أنا بقضيه معاها أشجعها وأتكلم معاها وأعرف اللي جواها ده مهم. كل ما بحصر الدوائر ديت وتبقى باينة وواضحة قدامي، كل ما ببقى عارف أنا محتاج كل يوم أعمل إيه في كل دائرة منهم. مش لازم كل يوم أنا بعمل كل حاجة بوقت كبير، بس على الأقل ما ينفعش يعدي يوم من غير ما يبقى في وقت كبر أو صغر بقضيه مع ربنا. ما ينفعش يعدي يوم من غير ما أكون بقضي وقت أحكي فيه مع حد من أصحابي، أو أتكلم فيه مع بابا وماما أو مع أهلي أو مع حد من العيلة بتاعتي. في كل دايرة من الدوائر دي أنا مش بس هعملها كمجرد تأدية واجب وإني لازم أعمل كده ناحية بابا وماما أو عيلتي أو ربنا فهو واجب، لكن الأكتر إني أنا مدرك إن كل ده جزء من حياتي، وإن كل ما بقضي وقت أنا بستثمر فيه حاجة من الدوائر ديت أنا هيجي الوقت اللي أنا هحصد ده بعد كده. ولما هيجي اليوم اللي حبقى بعد 5 أو 10 أو 15 سنة أنا بوصل للحلم بتاعي، هيكون حياتي كلها متوازنة، هتكون في كل المجالات وفي الدوائر شكلها حلو، حاجة تفرح، حاجة ناجحة. حاجة أخيرة في حتة الاتزان، إن ينفع في نفس الحاجة أنا أكون بنمي أكتر من دايرة. أنا عارف إن كلنا بنقول الوقت ضيق والحتة دي بتبقى صعبة قوي بتيجي على حاجات كتير، بس ينفع أنا هديها كمثال أني لو أنا قابلت حد من أصحابي مش لازم كل الوقت يبقى خروجة وفسحة وأكل وشرب. فمثلا لو أنا بتكلم مع حد من أصحابي أنا كنت قريت حاجة أو سمعت خدمة أو حاجة فارقة معايا ذهنيا ينفع أشاركها معاه، فأنا يبقى بنميه هو كمان ذهنيا وأنا بمارس حاجة في العلاقات الاجتماعية بتاعتي. ينفع لو أنا عندي مشكلة أو تحدي أقعد مع الخادم بتاعي وناخد وقت نصلي فيه سوا، نحط المشكلة دي قدام ربنا. فالوقت ده احنا بنتبني فيه روحيا، وفي نفس الوقت علاقتنا وصداقتنا بتتبني وبتبقى أقوى مع مر الزمن. انا عايز اتحداك واتحداكي ان انت عندك الابداع وعندك القدرة انك تبتكر انشطة او تبتكر حاجات تجمع اكتر من دايرة من دوائر حياتك مع بعض. جرب فيها وفكر فيها ودور ازاي تستغل كل مقابلة وكل خروجة وكل وقت انك تعمل اكتر من دايرة من دوائر حياتك وتنميهم مع بعض. انا مصدق فيكو وعايز اتحداكو ان لما تعملوا كده هتفاجئوا من كم الفرح ومن كم الانجاز ومن كم الاستمتاع لما تبصوا على شكل حياتكو وهي بتتنقل منين لفين. ربنا معاكو.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يا أبتا، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي. ما هي مشيئتك؟ وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتا، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطيئة أخي مثلما أبكي على خطيئتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق سراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.
1: Hello, listening friends.
2: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
1: We are delighted that you tuned in today.
2: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى اليوم.
1: We have just started a new series entitled Blessed to be a Blessing.
2: بدأنا سلسلة جديدة من الرسائل عنوانها نبارك لكي نكون بركة.
1: Which is based on 1 Peter.
2: وهي مبنية على أساس ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى.
1: In order to understand the word of God found in 1 Peter.
2: لكي تفهم كلمة الله الموجودة في رسالة بطرس الأولى.
1: We must first know more about Peter the man.
2: ينبغي أن تعرف أكثر عن بطرس الرجل.
1: Peter had to lose his false sense of security.
2: كان لابد أن بطرس يتجرد من إحساسه المزيف بالأمان والطمأنينة.
1: Why?
2: لماذا؟
1: So that he could be filled with the security found only in God.
2: لكي يمتلئ بالطمأنينة الحقيقية الموجودة في الله وحده.
1: The Lord did this by methodically stripping Peter of his false confidence.
2: وقد فعل الرب ذلك بتجريد منظم لبطرس من شجاعته المزيفة.
1: God had to strip him of his false confidence in the places where Peter felt completely at ease.
2: كان لابد أن الله يجرده من ثقته المزيفة في الأماكن التي كان بطرس يشعر فيها بالراحة والأمان تماما.
1: In this broadcast, we will look at the next episode of Peter's stripping.
2: وفي هذه الحلقة سوف نرى الحادثة التالية لتجريد بطرس.
1: And this second stripping down is found in Matthew chapter 8 verses 23-26.
2: جاء ذكر التجريد الثاني في إنجيل متى الأصحاح الثامن من العدد 23 إلى العدد 26.
1: Peter was born a leader.
2: ولد بطرس قائدا.
1: There's nothing wrong with that.
2: ولا غبار على ذلك.
1: Jesus didn't have a problem with that.
2: فإن يسوع لم يجد مشكلة في ذلك.
1: Jesus just wanted to make sure that Peter would not become a problem leader.
2: كل ما هناك أن يسوع أراد أن يتأكد أن بطرس لن يصبح قائدا معقدا يثير المشاكل.
1: Peter had pride problems.
2: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكبرياء.
1: Peter had self-confidence problems.
2: وكانت لبطرس مشاكل تتعلق بالتفاخر بالذات.
1: Peter had self-adequacy problems.
2: كانت لبطرس مشاكل تتعلق بالكفاية الذاتية.
1: And most of these were related to water, the sea and the fishing.
2: وكانت معظم هذه المشاكل تتعلق بالماء والبحر والصيد.
1: And they were related not just to any sea but the Sea of Galilee.
2: ولم تكن تتعلق فقط بأي بحر ولكن ببحر الجليل على وجه التحديد.
1: That was Peter's second home.
2: إذ كان ذلك بمثابة بيته الثاني.
1: Half of his day was spent there.
2: كان يقضي بطرس فيه نصف يومه.
1: And that's where Jesus encounters him again and again.
2: وفي الحقيقة كان هو المكان الذي التقى فيه يسوع مع بطرس مرارا وتكرارا.
1: This is how the story begins.
2: وهكذا تبدأ القصة.
1: The disciples all get in the boat.
2: دخل التلاميذ جميعا إلى السفينة.
1: Most likely was one of Peter's family fishing boats.
2: أغلب الظن أن تلك السفينة كانت إحدى سفن الصيد التابعة لعائلة بطرس.
1: This was Peter's place of confidence and adequacy and boasting.
2: وكان ذلك هو المكان الذي يجد فيه بطرس ثقته وكفايته وتفاخره.
1: And no sooner than they got into the boat.
2: ولم يكادوا يدخلون إلى السفينة.
1: When one of those well-known wind storms that the Sea of Galilee is known for begins to rage.
2: حتى هبت واحدة من العواصف الشديدة المشهور بها بحر الجليل.
1: And they were all panicked.
2: وشعر الجميع بالذعر والرعب.
1: Obviously this storm was like no other storm they had experienced.
2: إذ كان من الواضح أنهم لم يختبروا من قبل عاصفة أخرى بهذه الشدة.
1: But do you know who panicked the most?
2: لكن هل تعرف من كان أكثرهم رعباً وفزعاً؟
1: Can you guess who yelled out to Jesus?
2: هل تستطيع أن تخمن من الذي صرخ ليسوع؟
1: You guessed it correctly. It was Peter.
2: لابد أن تخمينك صحيح. لقد كان هو بطرس.
1: What was going through Peter's mind, do you think?
2: ماذا تظن أنه كان يدور في ذهن بطرس آنئذ؟
1: He probably was thinking, I thought I knew this lake like the back of my hand.
2: لعله كان يقول في نفسه أنا أعرف هذه البحيرة معرفة جيدة تماما.
1: I thought I was an expert in this area.
2: ظننت أنني خبير في هذا المجال.
1: I've never panicked before.
2: لم أشعر أبدا بالرعب من قبل.
1: I'm always confident.
2: أنا دائما واثق.
1: What's happening to me?
2: ماذا يحدث لي الآن؟
1: And that is the second stripping of Peter.
2: وكان هذا هو التجريد الثاني لبطرس.
1: And his self-confidence and courage was shaken.
2: وتزعزعت فيه شجاعته وثقته بنفسه.
1: At that point, Jesus, with all the authority of the Creator God.
2: وعند هذه النقطة وبكل سلطان الخالق الذي كان ليسوع
1: tells the storm to hush and it does.
2: يأمر يسوع العاصفة أن تهدأ فتفعل.
1: The storm obeyed.
2: العاصفة أطاعت.
1: You will find the third stripping of Peter's self-confidence in Matthew 14:22-31.
2: وأنت ترى التجريد الثالث لثقة بطرس في نفسه في إنجيل متى الأصحاح الرابع عشر من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الحادي والثلاثين.
1: Once again, the Lord strips Peter right in the very center of his field of expertise.
2: وهنا مرة أخرى يجرد الرب بطرس في قلب ميدان خبرته.
1: How did this happen?
2: كيف حدث ذلك؟
1: By now, Peter has begun to learn few lessons from his previous strippings.
2: وهنا كان بطرس قد بدأ يتعلم بعض الدروس من تجريداته السابقة.
1: By now, Peter has begun to exchange his false self-confidence for confidence in the Lord.
2: الآن بدأ بطرس يثق في الرب بدلا من ثقته في نفسه.
1: Now, my listening friends, did you notice I said he began?
2: أيها الأصدقاء المستمعون، هل لاحظتم أنني قلت إن بطرس بدأ؟
1: The important word here is began.
2: الكلمة المهمة هنا هي كلمة بدأ.
1: Do you remember when you got to the highest class in your elementary school?
2: هل تذكر عندما وصلت إلى أعلى فصل في مدرستك الابتدائية؟
1: And you thought you were on top.
2: وظننت أنك قد بلغت القمة.
1: When you were at the highest grade, you looked down on other kids in the lower grades.
2: عندما كنت في أعلى درجة كنت تنظر بازدراء للأولاد الذين هم في الدرجات الأدنى.
1: Then you went to the upper school.
2: ثم ذهبت إلى المدرسة الأعلى.
1: Suddenly you are down at the bottom of the heap again.
2: وفجأة تجد نفسك مرة أخرى في المستوى الأدنى.
1: Do you know how that feels?
2: هل تعرف مثل هذا الشعور؟
1: That's where Peter was.
2: هذا ما كان يشعر به بطرس.
1: Peter had just begun.
2: بطرس كان قد بدأ لتوه.
1: Peter had risen to the highest class in elementary school.
2: لقد وصل بطرس إلى أعلى فصل في المدرسة الابتدائية.
1: But by the third episode here, he goes to the bottom of the heap in the upper school.
2: ولكن في هذه الحادثة الثالثة نراه يصل إلى أدنى مستوى في المدرسة الأعلى.
1: This time Jesus wasn't in the boat.
2: لم يكن يسوع في السفينة في هذه المرة.
1: But he came walking on the water.
2: ولكنه جاء ماشيا على الماء.
1: And most of the disciples did not know if it was a ghost.
2: وظن معظم التلاميذ أنه خيال.
1: Peter, who had just graduated from elementary school of faith.
2: وظن بطرس الذي كان قد تخرج لتوه من مدرسة الإيمان الابتدائية.
1: He thought now that he had learned his lesson.
2: ظن الآن أنه قد تعلم الدرس.
1: Was he right?
2: هل كان على حق؟
1: He was wrong.
2: لا، لقد كان مخطئاً.
1: Peter said.
2: قال بطرس.
1: Jesus, if this is you, just tell me to come and I will walk on water.
2: يا يسوع، إن كنت أنت هو، فمرني أن آتي إليك على الماء.
1: He now had confidence in Jesus Christ.
2: الآن كانت له ثقة في يسوع المسيح.
1: Do you see, Peter had learned some lessons?
2: هل رأيت كيف أن بطرس تعلم بعض الدروس؟
1: Peter's confidence in Jesus had grown to the point of knowing that if what he saw on the water was the Lord,
2: كانت ثقة بطرس في يسوع قد نمت إلى الدرجة التي فيها يعرف أنه إذا كان ما رآه على الماء هو الرب,
1: the Lord would empower Peter to walk toward him on water.
2: فإن الرب سيقوي بطرس ليمشي إليه على الماء.
1: So Jesus said, okay, walk to me, Peter.
2: وهكذا قال يسوع لبطرس, تعال يا بطرس.
1: So Peter got up and after taking few steps on the water,
2: ونهض بطرس وبعد أن مشى خطوات قليلة على الماء,
1: he began to sink.
2: بدأ يغرق.
1: And Peter's cry is not, look at me, guys, but instead, Lord, save me.
2: ولم تكن صرخة بطرس انظروا إلي أيها الرفاق, ولكنه بدلا من ذلك صرخ قائلا يا رب نجني.
1: Peter had to learn to trust in Christ's sufficiency and not his own self-sufficiency.
2: كان لابد أن يتعلم بطرس درس الثقة في كفاية المسيح وليس في كفايته الشخصية.
1: This was stripping number three.
2: وكان هذا هو التجريد الثالث.
1: I want to stop here and tell you something of uttermost importance.
2: أود أنني أتوقف هنا لأقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
1: My listening friends, please listen carefully.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, أرجو أن تنصتوا إلي جيدا.
1: God does not enjoy seeing his children suffer the pain of stripping.
2: الله لا يسر بأن يرى أولاده يقاسون آلام التجريد.
1: If an earthly mother or father hurts, suffers with the children.
2: إذا كان الآباء والأمهات الأرضيون يقاسون ويتألمون مع أولادهم.
1: How much more does God's heart ache when He sees us suffering growing pains?
2: فكم بالحري يتألم قلب الله عندما يرانا نواجه الآلام المتزايدة.
1: But let me tell you something important.
2: لكن دعني أقول لكم شيئا مهما.
1: God knows that you have to grow up.
2: الله يعلم أنك لابد أن تنمو.
1: You cannot be a spiritual toddler for the rest of your spiritual life.
2: فلا يمكن أن تظل روحيا تمشي بخطى قصيرة قلقة كالأطفال بقية حياتك الروحية.
1: This next time stripping of Peter is found in Matthew 16:21-23.
2: هذه المرة التالية لتجريد بطرس موجودة في إنجيل متى الأصحاح 16 من العدد الحادي والعشرين إلى العدد الثالث والعشرين.
1: This has to do with false self-confidence and outward courage.
2: هذه المرة تتعلق بالثقة المزيفة بالنفس وبالشجاعة المظهرية.
1: In other words, this has to do with the area of boasting.
2: وبعبارة أخرى فإن الأمر هنا يتعلق بمجال التفاخر.
1: This has to do with false self-image that we often want to project about ourselves.
2: هذا يتعلق بالصورة الذاتية المزيفة التي نريد أن نرسمها عن أنفسنا.
1: It often has no relation to the truth about us.
2: وهي غالبا لا علاقة لها بحقيقة حالتنا.
1: It has to do with that religious mask that we wear.
2: لكنها تتعلق بالقناع الديني الذي نرتديه.
1: When Jesus was telling the disciples about his upcoming death and crucifixion,
2: عندما كان يسوع يتحدث إلى تلاميذه عن موته وصليبه القادم,
1: guess who rebuked the Lord?
2: خمن من الذي وبخ الرب؟
1: Peter.
2: بطرس.
1: It was as if he said to Jesus, Jesus, you don't understand whose company you're keeping.
2: كأنه كان يقول ليسوع, يا يسوع, أنت لا تفهم من يرافقك.
1: Or Jesus, you are with the mighty Peter, and Peter will take care of you.
2: أو يا يسوع, أنت في حماية بطرس القوي, وبطرس سوف يهتم بك ويرعاك.
1: Are there any of you listening think that you can help God?
2: ترى هل يوجد بينكم أيها الإخوة المستمعون من يظن أنه يستطيع أن يساعد الله؟
1: Then listen carefully.
2: إذن أرجو أن تنصت جيدا.
1: And learn from Peter's false boasting.
2: وتعلم من التفاخر المزيف الذي كان لبطرس.
1: Jesus looks at Peter and says, Peter, you are the mouthpiece of Satan.
2: وينظر يسوع إلى بطرس ويقول له, يا بطرس, أنت تتحدث بلسان الشيطان.
1: Oh, how those words must have hurt Peter.
2: كم كانت هذه الكلمات جارحة لبطرس.
1: This is stripping number four.
2: وكان هذا هو التجريد الرابع.
1: Next, we will look at the stripping down we find in Matthew 26:33-35.
2: بعد ذلك سنرى التجريد الوارد في إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد الثالث والثلاثين إلى العدد الخامس والثلاثين.
1: The night of the crucifixion, Jesus was preparing his disciples for what was coming.
2: في ليلة الصلب كان يسوع يعد تلاميذه لما سوف يحدث.
1: But Peter wasn't listening.
2: لكن بطرس لم يكن مصغيا.
1: He was thinking while the Lord was talking, and he insisted on saying.
2: كان بطرس يفكر بينما كان الرب يتحدث. وأصر بطرس على أن يقول:
1: Lord, I told you I'll take care of you.
2: يا رب، ألم أقل لك إنني سأهتم بك؟
1: But Jesus looks at Peter and says,
2: ولكن يسوع ينظر إلى بطرس ويقول له:
1: Peter, a few hours from now,
2: يا بطرس، بعد ساعات قليلة من الآن،
1: before the cock crows,
2: وقبل أن يصيح الديك،
1: you will deny me three times.
2: سوف تنكرني ثلاث مرات.
1: That probably hurt Peter deeply worse than anything else.
2: وربما سبب ذلك لبطرس جرحا كبيرا لمشاعره أسوأ من أي شيء آخر.
1: Let me speak to all of you who are Peter's, both men and women.
2: دعني أتحدث إلى كل بطرس من المستمعين رجلا كان أو امرأة.
1: God is not looking for, nor is he impressed with your adequacy.
2: الله لا يبحث عن كفايتك ولا هو يتأثر بها.
1: God is not looking for, nor is he impressed with your false confidence.
2: الله لا يبحث عن ثقتك المزيفة ولا هو يتأثر بها.
1: God is looking for your willingness to be stripped of all that is natural.
2: الله يبحث عن مدى استعدادك أن تتجرد من كل ما هو طبيعي.
1: So that he can build you up with the supernatural.
2: حتى يتمكن من أن يبنيك بكل ما هو خارق للطبيعة.
1: That's what God is looking for.
2: هذا هو ما يشتاق الله إليه.
1: I know several people who are craftsmen with wood.
2: أعرف كثيرين من الناس الذين هم محترفون مهرة فيما يتعلق بالخشب.
1: They tell me that when they get a piece of wood that has a lot of varnish and paint on it.
2: وهم يخبرونني أنه إذا كانت هناك قطعة من الخشب عليها ورنيش أو طلاء كثير.
1: It is important to do something first before they repaint it.
2: فإنك ينبغي أن تفعل شيئا قبل أن تعيد طلاءها.
1: The first thing that they have to do is strip the piece of wood of the old varnish.
2: أول ما ينبغي عليهم فعله هو تجريد هذه القطعة من الخشب من ذلك الورنيش القديم.
1: Then they bring back the original grain before they do anything to it.
2: إلى أن يصلوا إلى الخشبة الأصلية. وذلك قبل أن يعملوا بها أي شيء.
1: That's what Jesus was doing to Peter, and that's what Jesus longs to do for you and me.
2: هذا ما كان يفعله يسوع مع بطرس، وهذا ما يشتاق يسوع أن يفعله لك ولي.
1: He has to strip us in order to build us up.
2: إنه لابد أن يجردنا وأن يعرينا قبل أن يبنينا.
1: Let me tell you something important.
2: دعني أقول لك شيئا على جانب كبير من الأهمية.
1: If you have never taken risk in your faith,
2: إذا لم تكن قد أقدمت على مغامرة في إيمانك أبدا,
1: if you have never attempted something that is impossible without God's power to accomplish,
2: إذا لم تكن قد حاولت أبدا أن تصنع شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله,
1: then you are missing out on all that God has to offer you.
2: فأنت تخسر كل ما يقدمه الله لك.
1: If you have never attempted something so impossible that without God's power it is doomed to failure.
2: إذا لم تكن قد حاولت أن تنجز شيئا ما مستحيلا بدون قوة الله, فلا بد أن يكون مصيرك هو الفشل.
1: Then you are still living in the realm of the natural.
2: ومعنى ذلك أنك لا تزال تعيش في المجال الطبيعي.
1: And you have never experienced the spiritual, the supernatural.
2: وأنك لم تختبر بعد ما هو روحي, ما هو فوق الطبيعي.
1: And the problem, my listening friend, is that this world is full of believers who are living in the realm of the natural.
2: والمشكلة أيها المستمعون الأعزاء هي أن هذا العالم مملوء بالمؤمنين الذين يعيشون في عالم ما هو طبيعي.
1: They live like the people of the world.
2: فهم يعيشون كأهل العالم.
1: They think like the people of the world.
2: وهم يفكرون كأهل العالم.
1: They never attempt something so great for God.
2: وهم لا يقدمون على عمل شيء ما عظيم لله.
1: They never take risks for God.
2: وهم لا يقدمون على أي مغامرة لله.
1: And they sit where they feel comfortable.
2: بل إنهم يجلسون حيث هم مستريحين.
1: Why?
2: لماذا?
1: Because they are afraid.
2: لأنهم خائفون.
1: They don't want to experience the stripping down in order that he might build them up.
2: إنهم لا يريدون أن يختبروا التجريد حتى يقوم الله ببنائهم وإنمائهم.
1: My listening friends, this is very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون, هذا أمر هام.
1: Sitting in the natural and living by sight and not by faith is miserable.
2: البقاء في عالم ما هو طبيعي والحياة بالعيان وليس بالإيمان يجعلك تعيسا وبائسا.
1: Until you experience the supernatural power of God in doing the impossible.
2: فما لم تختبر قوة الله الفائقة للطبيعة في عمل المستحيل.
1: You have not experienced God yet.
2: أنت لم تختبر الله بعد.
1: And sure enough, before the cock crowed.
2: وبكل تأكيد قبل أن يصيح الديك.
1: Peter turns into a chicken and denies the Lord 3 times.
2: تحول بطرس إلى دجاجة وأنكر الرب 3 مرات.
1: To make things worse.
2: ومما زاد الأمر سوءا.
1: We learn in Matthew 26:69-75.
2: كما نتعلم من إنجيل متى الأصحاح 26 من العدد 69 إلى العدد 75.
1: That Peter does not deny the Lord to Pontius Pilate or to the high priest.
2: أن بطرس لم ينكر الرب أمام بيلاطس البنطي أو رئيس الكهنة.
1: Peter does not deny Jesus to someone who is important in society in those days.
2: لم ينكر بطرس يسوع أمام شخص كان مهما في المجتمع في تلك الأيام.
1: But Peter denies the Lord to a slave girl.
2: ولكن بطرس ينكر الرب أمام جارية.
1: In those days, a slave girl was considered to be at the bottom of society.
2: وفي تلك الأيام كانت الجارية تعتبر في قاع المجتمع.
1: And do you know what the Bible says at this point?
2: وهل تعلم ماذا يقول الكتاب في هذه النقطة؟
1: The Bible says in Luke 22:61.
2: يقول الكتاب في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والعدد 61.
1: And Jesus turned and looked straight at Peter.
2: فالتفت الرب ونظر إلى بطرس.
1: Oh, I can tell you one thing about that look.
2: وأستطيع أن أقول لك شيئا واحدا عن تلك النظرة.
1: Peter never forgot that look.
2: لم ينسى بطرس هذه النظرة أبدا.
1: I want to tell you something else about it.
2: وأود أنني أقول لك شيئا آخر عنها.
1: It was not a look that said, Peter, I told you so.
2: إنها لم تكن نظرة تعني يا بطرس ألم أقل لك؟
1: No.
2: لا.
1: That is not the way Jesus works.
2: فليس هكذا يعمل يسوع.
1: It was the look that said.
2: لكنها كانت نظرة تقول.
1: Peter, I still love you and I'm ready to forgive you. Peter, I understand.
2: يا بطرس أنا لا أزال أحبك وأنا مستعد أن أغفر لك. يا بطرس أنا أفهم موقفك ومشاعرك.
1: How do I know it was that kind of a look?
2: كيف أعرف أن هذه النظرة كانت تعني ذلك؟
1: Because after Jesus had risen from the dead, he appeared specially one-on-one to Peter.
2: لأن يسوع بعد قيامته من الموت ظهر ظهورا شخصيا خاصا لبطرس.
1: Why?
2: لماذا؟
1: Because Jesus wanted to say to Peter.
2: كان يسوع يريد أن يقول لبطرس.
1: Peter, I stripped you of all those false idols. Not to hold them against you, but to forgive you.
2: بطرس، لقد جردتك من كل تلك الأصنام المزيفة، لا لكي أحتفظ بها ضدك، ولكن لكي أغفرها لك.
1: I pulled down all these false confidences and false adequacies, not to tear you down, but to build you up in me.
2: لقد انتزعت منك كل تلك الثقة المزيفة وتلك الكفاية المزيفة، لا لكي أحطمك. ولكن لكي أبنيك فيا.
1: I did these things because I love you and I want you to do great and mighty things for me.
2: لقد فعلت كل هذه الأشياء لأنني أحبك وأريد أنك تعمل أشياء عظيمة وقوية لي.
1: Peter, you have an option.
2: بطرس أمامك هذا الخيار.
1: You can allow self-pity and sorrow to pull you down.
2: يمكنك أن تحطم نفسك بالأسف وبرثاء الذات.
1: Or you can move forward in my power.
2: أو أن تتقدم إلى الأمام في قوتي.
1: My listening friends, I want to tell you something very, very important.
2: أيها الأصدقاء المستمعون، أريد أن أقول لكم شيئا في غاية الأهمية.
1: You can focus on what you have lost.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة 18.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح، واللي كان يقارن فيه المثل بين أو ما بين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف عندهم، باش يوضح حقائق أو يبي يوصل حقائق هذه للناس. والمسيح استخدم أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية ويكشف الهدف اللي عشان جاء للعالم متانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل الغني الغبي اللي يبين لنا المثل هذا طبعا مخاطر الطمع، وكيف ان الغني ظن ان بالخيرات نتاعها الواجدة يقدر ان يعيش سنين طويلة، لكن الموت فاجأة، والمهم ان يكون انسان غني لله. اخوتي المستمعين، يحكوا ان في عزوز كبيرة فقيرة في يوم من الايام ما قدرش تشري حاجتها من الفحم، لان الحطب والفحم يشروا فيه بفلوس، وكان وقتها شتاء والبرد كان واجد يعني سقع. لكن العجوز هذه تفاجأت ان في واحد من الفحامين يخبط على باب حوشها، وهو جايب لها كيس كبير مليان فحم. فلما فتحت الباب قالت او قالت له اللي يبيع في الفحم: الفحم هذا مش لي وانا ما طلبتش، لان هي ما عندهاش فلوس تشري الفحم طبعا. لكن الفحام والله اللي يبيع هذا تاجر الفحم قال لها يعني هو جاه امر ان يجيب لها الفحم هذا، في حد شراه منه ودفع له الفلوس وقال له شيل العجوز هذه عطي لها. لكن العجوز هذه أصرت على أن ما تقبلش الفحم، خايفة بعد ما تاخذ جوا ممكن يقولها أعطيني فلوس، والله يجيها صاحب الفلوس اللي دفع عليها يقول أعطيني الفلوس متاع الفحم. بعد يعني جدال وعركة مع الفحام قال لها أنا ما عنديش وقت باش نضيع هكي وخلاص. هي صرت انها ترفض ان تقتنع وتصدق كلامه، ان في واحد تبرع لها يعني بالفحم هذا. وكانت المرأة هذه في هذاك الوقت هي تحكي معاه ترعش من الصقع، مع هذا ان رفضت ان تقبل الفحم مع ان جاه بالبلاش. ممكن تستغرب او تستغرب اخوتي المستمعين ان حد من الناس يرفض هدية جاته كيف العجوز هذه. فالمخلص المسيح مرة كان يتكلم عليه أهمية ضيافة المسكين أو المساكين، فواحد من الناس قال له، ومو احتمال يكون واحد من التلاميذ يعني: يا فرحته اللي يأكل خبزة في ملكوت الله. فحكى له المخلص المسيح وقال له: إنسان دار عشاء فاخر وعزم ناس واجدة، ودز عبدة أو العبد متاعها في ساعة العشاء باش يقول للمعازيم تعالوا لنا كل شيء أصبح جاهز. فبدوا الناس يعني اجتمعوا يعني براي واحد يستخفوا، يعني قاعدوا يديروا في أعذار يتهربوا من العزومة. قال الأول: أنا شريت مزرعة وانا مضطر نمشي ونتفحص يعني، ونطلب منك انك تعفيني. واحد ثاني تعذر له وقال له: انا شريت 5 بقرات وانا تو ماشي باش نجربهن نشوفهن يعني تفحصن، ونطلب منك انك تعفيني. واحد ثالث تعذر وقال: انا اتزوجت عشان هيك ما نقدرش نجي يعني، طبعا عريس ومتجوز جديد يعني شهر العسل فينسوه. فالعبد مشى رد للسيد متاعه وقال على اللي صار. ساعتها لما سمع طبعا السيدة زعل واجد وقال للعبد متاعه: اطلع توا بسرعة لشوارع المدينة ويعني الزنقات الضيقة وجيب لي خشش لي هنا الحوش المساكين والعرج والعميان، يعني الناس المرضى واللي يشحتوا في الطريق وتلقاهم يعني رقد الرياح، هذا المعنى يعني. فقال العبد: يا سيدي راني درت كيف ما قلت لي،
وما زال في مكان، ما زال في وسع في الحوش. وسيدة قال أطلع للطريق، يعني كيف ما نقولوا السياجات يسموا فيهم، يعني اللي هم اللي يعرضوا في الطريق، هذوما يقعدوا ديما في الشوكات كيف ما نقولوا، واجبرهم انه يخشوا حتى يمتلئ الحوش متاعي، لاني نقول لكم ان ما فيش واحد من هذا الكمة رجالة المعزومين حياكم من عشايا. ننتقلوا خوتي من السمعين في استراحة قصيرة وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما شفنا قبل الاستراحة الموقف اللي صار مع صاحب الحوش والعزومة اللي دارها، عزم ناس ورفضوا طبعا جو، وطبعا فقال للعب نتاع نجيب المساكين والمرضى والشحاتين وأي واحد في الشارع يلقاه اللي هم رقاد الرياح طبعا، واللي هم كما قلنا السياجات، يعني بمعنى اللي هم ما عندهمش حواشين، مشردين كما نقوله. والعادة في ذك الوقت أو في الزمان هذك إن يندار دعوتين عزومتين للحفلة الوحدة، الأولى باش إعلان يعني على الحفلة، والثانية بعد ما تتم الاستعدادات، يعني واحد يمشي يعزم الناس أول مرة يدز يعزمهم، وبعدين يدزلهم مرة ثانية باش يقولهم راهو العزومة جاهزة، هي تفضلوا للعشاء توا يعني مثلا أو غدا. وفي القصة اللي حكاها المسيح طبعا الناس المعزومين أهانوا صاحب الحفلة إنهم اعتذروا كلهم ما داروا لاش قدر، لما تسلموا الدعوة طبعا الثانية ما داروش من الأول، عبابيم هو دزلهم قالهم أنتم معزومين على العشاء، فطبعا ما قالوش لا، لما دزلهم العابد بيشقولهم توا تفضلوا والعشاء جاهز، قالوا كل واحد تعذر، فهو الوكال اللي دار الهم والضيافة نتاعهم شي يدير لها يعني يعزقها في كناسة، فكل منهم احتج وتعذر بعذار بايخة تبين عليه عدم تقديرهم للعزومة متاعه وانهم مستهينين به. هل تعرف اخوتي المستمعين ان الله يعزم او يدعو كل واحد منا للملكوت متاعه؟ فهل نحن حنرفض الدعوة هذه او العزومة متاعه هذه اللي دارها لنا، وهل حنديروا يعني اعذار مختلفة نتحججوا بعذار يعني ملهاش علاقة بالواقع او بحياتنا؟ واذا كان يعني العذر اللي نقدموه حيكون كيف هذا الكمة اللي عزمهم الراجل على الحفلة، يعني بسبب شغل ولا زواج ولا بسبب جاري ورا فلوس ولا منصب مهم، فهذا يدل على استهانتنا نحن بدعوة الله وما ناش مقدرين يعني الدعوة متاعها. ممكن يجي يوم اللي الله يوقف انه معاش يدعو الناس للملكوت متاعها، ووقت هيجد الوقت تأخر وقلوبنا حتكسى وقلوب الناس كلنا، وتنعدم عندنا الإرادة باش نقبلوا العزومة هذه كيف ما تقول كلمة الله اللي هي في الآية الثانية من الإصحاح 6 من الرسالة الثانية للكورنثوس، يقول لسان الوحي في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك. هو هذا توا الوقت المقبول، هو هذا توا يوم الخلاص. لاحظنا أخوتي المستمعين صاحب البيت أو صاحب العزومة دز يعزم في كل الناس اللي هم ما همش رقاد الرياح عاديين، يعني جيران وكذا وأصحاب للعزومة هذه أو للدعوة هذه، والمساكين والمرضى العميان والعرج اللي هم منتشرين في الشوارع المدينة وزنقاتها، طبعا ما عزمهمش في الأول. وهذا يبين إن الله يعزم أو يدعي في الناس الخاطئين الأشرار اللي هم مستحقوش رحمته، يدعوهم للملكوت بتاعه. فهذوما جو ولبوا الدعوة وخشوا ملكوت الله، لأن لما تعزم واحد على عشاء واحد عنده فلوس ما حالته كويسة، ما هوش مشكي الشيء هذا، ما هوش مشكي الأكل لأنه عنده فلوس وياكل عادي، لكن واحد متشرد في الشارع مسكين شحات كذا ما عندهش وين يسكن يرقد في الشارع، هذا هو اللي يحتاج العزومة فعلا. فالشيء هذا بيننا ويشيرنا أن الله يدعو الناس كلها من مختلف يعني فئات المجتمع بيش يخشوا الملكوت ويتحصلوا بالتالي عليه الخلاص. وكيف ما قال الرسول بولس اللي هو رسول المسيحية، إن الله اختار جهال العالم وضعفاء العالم ومسحوقين في العالم والمهذبين في العالم واللي هم ما هوش محسوبين، بيش ما يفتخرش كل واحد عنده جسم قدامه. هذه الآية 27 من الإصحاح الأول
في رسالة كورنثوس الأولى. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة، بعدين نرجع نكمل موضوعنا. أنا عارف إنك بتحبني.

أخوتي المستمعين، هل تعرفوا من هم الناس اللي يرفضوا دعوة الله في العادة للملكوت والخلاص؟ هم اللي بشكل عام يعتقدوا أنهم ناس صالحين وما يحتاجوش ورحمة الله والنعمة تاعه، عشان هيك نشوفوهم يديروا أعذار مختلفة وأن الوقت ما هوش مناسب بالنسبة لهم، لأن عليهم أن يديروا أعمال أو ينجزوا أعمال معينة. لكن نلقوا أن الناس اللي يعترفوا بخطاياهم ويعترفوا بذنوبهم وحتى ولو كانوا من أشر الناس يجوا لله طالبين رحمته ومغفرته ويلبوا دعوته للدخول لملكوته وقبول الخلاص، وهيك يخشوا لملكوت الله هذوما الناس، والناس الثانية يقعدوا برا اللي هم اعتدوا بنفسهم وبرهم الذاتي. الحقيقة اللي تتأكدها لنا كلمة الله كما جاءت في الكتاب المقدس هي أن كل الناس خطيين ومحتاجين نعمة الله عليهم، وما فيش إنسان يعني ما فيش مش موجود إنسان صالح ما هوش بحاجة رحمة الله. كل الناس يحتاجوا رحمة الله، لكن المشكلة أن في بعض الناس حتى وإن اعترفوا وإن أقروا أنهم خاطئين يظنوا أن نعمة الله الغنية ما هيش لهم، وعشان هيك يموتوا في خطاهم. وكيف المرأة اللي ذكرنا قصتها في بداية البرنامج، العجوز الكبيرة المسكينة اللي كانت ترعش من السقع، ذكرنا أنها رفضت شكارة الفحم لأنها ظنت أنها مش لها، بالرغم من ثمن تاع الشكارة هذه اندفاع، وهيك النتيجة أنها قعدت ترعش في البرد ما قبلتش طبعا الفحم. هل تعرف أخوتي المستمعين لله دفع الثمن تاع خطايانا بواسطة المخلص المسيح اللي مات على الصليب كفارة عشاننا كلنا، والله دار كل شيء عليه خاطر خلاصنا، وهو يدعونا للملكوت متاعه، وشن علينا نحن؟ ما علينا إلا أن نقبل عطية الله المجانية لنا بالغفران والحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، هل حتقبلوا توا دعوة الله لكم بالخلاص وتدخلوا الملكوت متاعه، ولا تحاولوا إنكم تقدموا أعذار باش تأجلوا؟ فكروا كويس، هذه فرصتكم، وطلبوا وصلوا إن الله يهديكم للخلاص. في نهاية حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم وحلقات الماضية، راسلونا على عنواننا اللي هو

www.radioclv.org أو بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني أو أخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الآخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله أنه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية أو بيفرز تفاعلات كيميائية. التفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الأساسية بتاعتها إنها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا إنه السلوك البشري والتصرفات الإنسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين، مش الدواء، لأنه بزوال مفعول الدواء، بزوال تأثير الدواء بنرجع تاني نكتئب. أول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين ده بيفرز عند الإنجاز، لما بنجز حاجة، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليومية بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها، الاهداف اليومية لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكله حلوه، او انت زوجه وبتعملي اكله حلوه، او ام بتعملي اكله حلوه وتبقي فرحانه انت عملتي الاكله ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعاده غير عاديه، بيسبب استمتاع. الكيميكال الثاني او التفاعل الكيميائي الثاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هديه، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير، يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجاز دوت. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكرة عندنا مشكلة كبيرة ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعين او مش بنبقى حقيقين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحة اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، التالت اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكرة في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن المادة الفعالة بتاعته فيها نمرة واحد ونمرة ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين، فلما بتاخد حباية منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو فيش حد حواليك، كأنك انجزت انجاز وكأن الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن إحنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معنا كده. تواجد في مكان أنا بنجز فيه، تواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، تواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، تواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل في اتنين من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الاندورفين الأولاني لأني بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، ببقى سعيد ومستمتع. عشان كده انت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك انت تأثيرك عليهم ان هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الاربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها، كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج

0: adolescent.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. ربي يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هتكون معانا شخصية متميزة جدا، بس قبل ما نشوف الشخصية دي تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملح. الملح من العناصر المهمة جدا لحياة الإنسان والحيوان وحتى النبات، بيعمل موازنة كبيرة في كمية المية اللي جوه الجسم، وكمان الخلايا اللي بتتكون منها أعضاء الجسم. هو كمان مهم قوي لعملية التمثيل الغذائي في كل خلية، عشان كده لما ناخد منه كمية مظبوطة معتدلة بتكون ضرورية جدا عشان بقاء الإنسان على قيد الحياة. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

0: تاني بنرجع ونكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أبيجايل. جوزي نبال عمل موقف وحش قوي مع داود لما طلب منه يكرم عبيده وهو مرضاش يبعت أي شيء، واستهزأ كمان بداود. لما سمع داود قرر أنه يقتل نبال ويدمر كل اللي ليه، وعشان كده كان لازم أتدخل. فأخدت بعض الهدايا من عيش وخرفان وفريك وحاجات تانية كتير، ورحت قابل داود واستسمحته، وربنا حط على لساني كلام بركة، فرجع داود عن غضبه. وبعد ما قلت لنبال اللي حصل خاف جدا، وربنا انتقم لداود بموت نبال. ولما مات نبال لقيت رسل من داود بيطلب انه يتجوزني، وطبعا انا وافقت، وربنا عوضني بزوج افضل بكتير من نبال الشرير.

في آية في سفر الأمثال بتقول حكمة المرأة تبني بيتها، وشفنا أبيجايل امرأة حكيمة بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة، وبحكمتها وقفت حرب وقتل، وربنا استخدم حكمتها في حماية داود وكل اللي معاه، وكمان شفنا تعويض الله ليها لأنها حكيمة وأمينة تجاه الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في كل حياتنا. لما يمر عليكي أمر صعب في حياتك بسبب تصرف جوزك أو أي حد من ولادك، تتصرفي إزاي؟ فكري واكتبي طريقتين ممكن تتصرفي بيهم بعد ما شفتي شخصية أبي جايل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. واشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بك وحدك أتبرر، وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقودني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني في حدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العظة 5 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد إننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة، وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة. وتقال لي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي. اللي يسوع بيقوله هنا إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين، يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي. فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل لـ 12,000 بالضبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، والآن يتعظم المسيح في جسده سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربحنا.

بك وحدك أتبرر وبدونك أهلك يا مخلصي. تعهد قلبي ليلا كي لا يعرف النوم ولا التراخي، أنره بروحك القدوس فلا أكون ابنا لليل أو للظلمة، لتسندني كلمات شفتيك ولتقدني وعودك الإلهية. فأسألك طريقك الضيق الآمن أعبر فيه إلى حضن أبيك. أشكرك لأنك تحفظني كحدقة العين من تراب العالم، وتسترني بظل جناحيك من ضربات العدو. أيها الأسد الخارج من سبط يهوذا، حطم أنياب إبليس الأسد المزمجر ليفترسني. أرني وجهك، أشبعني بجمالك الإلهي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

نتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع.

أخوتي وأخواتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم. نحب صراحة أن نتكلم معاكم عن اللي يصير توا في بلادنا واللي حاصل والألام اللي نشوف فيها والمشاكل اللي حاصلة، ونحب نتكلم أكثر ونحب نعزوكم من قلوبنا على الشيء اللي حاصل.

أخوتي وخواتي المستمعين، أبناء وبنات ليبيا الأحباء، سلام لكم من الرب يسوع المسيح ونعمة، ومرحبتين بكم في برنامجكم سلام المسيح لشعب ليبيا. أخوتي وخواتي الأحباء، نتمنى اليوم تكون معنوياتكم مرتفعة وإيمانكم بالله أقوى من أمس. الصراحة أخوتي وخواتي، نحب نذكركم بكلام الرب يسوع ليه كل المجد، اللي قال التلاميذ والناس، فقال لهم: راني كلمتكم بهالكلام باش يكون لكم فيا سلام، في العالم حيكون لكم ضيق،

لكن وثقوا، أنا راني غلبت العالم. أعتقد خوتي المستمعين كلام الرب يسوع المسيح واضح وما يحتاج تفسير. وفعلا إذا تفحصنا في عالمنا اللي نعيش فيه، وخصوصا أيامنا هذه، ونشوف اللي قاعد يصير، يركبنا الهم والغم ونضايق بالحيل. فهالمشاكل اللي قاعدة تحصل كل يوم قدام عيوننا، وحتى مشاكل معيشتنا، وكيف الواحد فينا يدبر رزقه ورزق هلا، والمشاكل الثانية اللي تحصل بين الناس، وكيف ان الناس ما عادش عندها صبر على بعضها، حتى ان الواحد ما يبدأش يحكي او يعبر عليه افكاره الا يتهجموا عليه، واحيانا حتى يضربوه. يعني بصراحة بصراحة بصراحة حالة وخلاص. والسبب ان نحن ما عندناش سلام المسيح اللي هو ضروري حياتنا. وكيف ما قلنا في السابق ان كل سلام ارضي مزيف وحيزول وما يديرش حل المشاكلنا. اللي ينقصنا هو سلام المسيح مش سلام الناس.

وكيف ما قال الرسول بولس في رسالته كنيسة فيلبي: وسلام الله اللي فوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في يسوع المسيح. طبعا أخوتي المستمعين، ناس واجدة مش هيقدروا يفهموا ويستوعبوا سلام المسيح وتأثيره على حياتهم، لأنهم ما زالوا ما يعرفوش المسيح في حياتهم. وأغلب اللي بين تسأله من هو المسيح، يقول لك هو نبي ورسول من الله وكان يدير في معجزات خارقة، هذا وبس. طبعا كلام هذا مش صحيح، لأن المسيح هو مش نبي ورسول، المسيح هو كلمة الله وهو ابن الله الوحيد بالروح مش بالجسم، وهو الله اللي تجسد في شكل بشر باش يفدينا ويخلصنا من ذنوبنا كبشر ويفتح قدامنا باب التوبة والغفران وحتى نكون أولاد الله الحقيقيين. أخوتي المستمعين، أيامنا هذه صعبة وخطيرة، لأن حد فاصل ما بين قبولنا السلام المسيح أو خشوشنا في دوامة الدم اللي إذا ما وقفناهاش بسرعة مش حتوقف إلا بعد ما يكمل الشعب الليبي كله. الصراحة في اللحظات هذه نحتاج رحمة ربي تنزل علينا، والواحد ما يلقاش في الوقت هذا إلا يردد كلام النبي داود المكتوب في المزمور 118 لما قال: احمدوا الرب لأنه صالح، إن للأبد رحمته. لازم بيت هارون يقول إن للأبد رحمته، لازم متقيين الرب يقولوا إن للأبد رحمته.

من الضيق دعيت الرب فجاوبني من المكان الواسع. الرب لي باين عيني، وانا حنشوف بعدوي اللي جو للرب خير من توكل على انسان. كل الامم حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني حاصروني باسم الرب نفنيهم، حاصروني كيف النحل، همدوا كيف نار الشوك باسم الرب نفنيهم، دفوني على الارض دف بيش نطيح، اما الرب فمسكني قوتي وتسبيحي. الرب وراه صار لي خلاص، صوت تسبيحه خلاص في خيام الصديقين. يمين الرب تصنع القوة، يمين الرب عالية، يمين الرب تصنع القوة. ما نموتش لكن نعيش ونحكي بأفعال الرب. تأديب أدبني الرب وللموت ما سلمني، أفتحولي بيبان البر نخش فيها ونحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقين يخشوا فيه، نحمدك لأنك استجبت لي وأصبحت خلاصي.

الحجر اللي رفضوه البنايين راه صار هو راس الزاوية من عند الرب. هذا كان هو عجيب في عيوننا. هذا هو اليوم اللي دار الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الجاي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وراه نور لنا. اربطوا الضحية بحبل القرون المذبح. إلهي أنت فنحمدك، إلهي فنعلي لك. احمدوا الرب لأن صالح، لأن للأبد رحمته.

وتو تعالوا أخوتي المستمعين وخواتي المستمعات نصلوا مع بعضنا ونطلبوا من الله أن يتدخل وينقذ شعبنا من الخراب. صلوا وقولوا معايا من قلوبكم: أيها الرب يسوع المسيح، نحن ندعوك باسمك القدوس طالبين الخلاص والسلام الهنة في ليبيا، فأنت الله اللي تخلص بدمك على الصليب كل إنسان من ذنوبه، وأنت رئيس السلام اللي يزرع في الأرواح والقلوب سلامك الشافي بنعمة روحك القدوس اللي يدز لنا، اشفي نفوسنا من ضعفها وانحرافها، واشفي أرواحنا من حزنها وهمومها ويأسها، واشفي قلوبنا من الحقد والبغضاء والأنانية، وأزرع سلامك في وطننا ليبيا وفي كل الأمم والشعوب، وخلينا نديره في الخير بيش نكون أولاد الله المزبوطين في أيامنا الصعبة هذه. بارك يا رب عائلاتنا بيش تكون مدرسة للقيم الإنسانية والروحية، وتكون كنيسة صغيرة بيتية تنشر الإيمان وتعيش بالصلاة وتكبر بروح القداسة. وفي أيامنا الدموية هذه ألهمنا وقوينا كل واحد من مكانه والموقع متاعه، وألهم واهدي قادة حكومتنا واهديهم للصواب بيش نوقفوا حمام الدم اللي بين أولاد بلادنا، وحتى نقدروا نحاربوا الفقر المادي والروحي والأخلاقي والثقافي، ونبنوا مجتمعنا على أساس السلام والاستقرار اللي مش حيصير إلا باسمك وبقوة اسمك أنت وبس يسوع المسيح. لك المجد والشكر والتسبيح ربنا وإلهنا يسوع المسيح من توا وإلى الأبد، آمين.

خوتي المستمعين، اليوم هذه فرصتكم باش تدعوا وتصلوا للرب يسوع المسيح انه يخش لحياتكم ويغير نفوسكم ويعيشكم السلام الحقيقي، سلام الله اللي ما يتغيرش. قولوا معايا امين. اخواني الاحباء، اذا حبيتوا تشاركونا باي شيء والا عندكم استفسارات، دزونا على العنوان اللي تسمعوه في اخر الحلقه ونقول لكم سلام المسيح لكم والرب معاكم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايس 0020-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارغريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

بنقرب كل شوية من نهاية حلقات برنامجنا بحب، لكن بنقرب أكتر لشكل وصورة الحب الحقيقي، الحب المظبوط. واحدة من أهم صفات الحب الحقيقي النهاردة هنسمعها هو الحب المتفائل خير. حب متفائل خير في الناس كلها اللي بيحتمل كل حاجة. هنطلع فاصل صغير ونيجي نبدأ كلامنا النهاردة عن الحب في برنامجكم بحب.

ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأهلا بيكم كلكم. هنتكلم النهاردة عن الحب والنفس الطويل. الحب هو إن نفسك يبقى طويل، بمعنى إن خلقك ما يبقاش ضيق. وسعه يا سيدي حبتين. الحب هو إنك تتحمل كل ما هو أكبر من شكة الدبوس. الحب هو إنك تكون قابل للضغط والشدة والصدمات والأزمات. الحب هو إنك تتحملي كل ما يعنيه الحب من مسؤولية، يعني تشيلي مسؤولية الحب اللي انت بتحبيه. الحب هو إنك تكوني أصيلة مع اللي بتحبيه أو بتحبيها. الحب هو إنك تتحمل أي صدمة توجهت ليك من ناس قريبين منك. الحب هو إنك تحب حتى اللي مش معتبرك حبيبه. الحب هو التركيز على الأشخاص وليس الأفعال. الحب هو إنك تمدح حتى اللي الناس شايفاه ما يستحقش المدح. الحب هو إنك تؤمني بإن الناس تستحق دايماً الفرصة عشان تصلح غلطها. الحب هو إنك لما تشوفي عيب وغلط اللي قدامك تكوني أول ستر وغطى عليه، مش بس كده لكن كمان تحاولي تساعديه. الحب هو إنك تكون أول سند للي محتاج حد يتكي عليه. الحب هو عدم الحساسية المفرطة في الإحساس بإهانة كرامتك. الحب هو إنك تبقي الشخص الوحيد اللي لسه فاضل جنب حد كل الناس سابوه عشان بيغلط كتير. الحب هو إنك تكون دخلت في الفرن وطلعت منه متين، قادر تستحمل أكتر من اللي أنت متعود عليه. الحب هو إنك كمان تكون قادر تستحمل صاحبك في أغرب حالاته المزاجية. ولو بتسأل عن إيه الدافع وراء إني أعمل كده وأكون بالشكل ده، زي اللي سمعته في الحلقة دي أو الحلقات اللي فاتت، الدافع الوحيد هو الحب. الحب اللي أنت كمان اتحبيت بيه من اللي خلقك ومن ناس كمان حواليك أنت يمكن كنت بتستغرب حبهم. الحب مش كلمة من حرفين سهلة وخفيفة في اللسان فينفع تتقال عمال على بطال كل الأوقات، لا. الحب مسؤولية. الحب ليه صورة لازم تعيش بيها، ده لو انت مقرر انك تحب بجد. اتكلمنا معاكم النهاردة عن الحب المتفائل خير، اللي هو بيفترض الخير دايما في الناس. الحب اللي بيحتمل اكتر من المتوقع. الحب ده قيمة ينفع تتعلمها بشكلها المظبوط. هنكمل شكل الحب ده في الحلقات اللي جاية، ونشوفكم على خير وسلام. كان معاكم أندرو جمال. سلام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل اللي ما سألوش خسروا كتير. اسأل، اسأل على اللي مش فاهمه، اسأل على اللي محتاجه، اسأل على اللي مش لاقيه، اسأل على الغامض، اسأل على اللي نفسك فيه، اسأل على اللي بتشوفه، اسأل على اللي مش شايفه، اسأل على اللي مش متعود عليه. لو اكتفيت بالواضح بس هتخسر حبة حاجات مش هتعرفها أبدا غير لو سألت. اسأل.
2: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول أنه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. من السهل أن تجري والسهل منحدر، ومن الصعب صعود التل. حين يكون الاقتصاد في رواج والتجارة في أرباح، فمن السهل أن تبدأ عملا تجاريا وينجح. لكن حين يدير الاقتصاد لك ظهره ويبدأ العميل يعد ماله ويحسب حسابه، ساعتها سيكون عليك العمل لمواجهة التحديات. كل شيء في هذه الحياة إما صعود وإما نزول، إما رواج وإما كساد. لا تظن الحال يبقى كما هو، فلابد للبحار من عواصف وللسماء من سيول. تقديم أمير كيني.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: فيما سنتحدث الليلة يا عم قاسم؟
8: وصلنا إلى أقنوم الروح القدس.
9: الروح القدس روح الله.
8: منذ الأزل قبل الخليقة كان يرف على وجه المياه.
7: هكذا الروح.
8: الله روح.
9: نتصور خطأ أن الروح القدس يدعى الروح القدس لأنه يشبه الروح أو الريح.
7: هو روح حتى وهو الروح القدس.
8: هو مثل الأقنومين الآخرين، لا شبيه له ولا نظير.
10: هو الله الروح القدس.
8: لا بد أنه يتميز عن الأقنومين الآخرين بروحانية جوهره مثلا.
9: لا للأقانيم جوهر واحد روحي، الله الآب والابن والروح القدس روح.
7: حسبت أنه روح لأنه روح الآب وروح الابن.
8: الأقانيم الثلاث

0: واحد في اللاهوت بكل خواصه وصفاته.
1: فلماذا إذن دعي بالروح القدس؟
2: لأنه يقوم بأعمال اللاهوت الله بوسيلة روحية.
3: وسيلة روحية، كل ما هو من الله روحي.
2: لعل الأفضل أن أقول بوسيلة غير منظورة.
4: هذا لأنه روح. ولماذا دعي القدس؟
0: لأنه قدس، هو قدس.
4: فسرت الماء بعد الجهد بالماء.
2: لم يدعى قدسا لأنه يتميز على الأقنومين الآخرين بالقداسة.
3: طبعا لا، فالآب والابن قدوسان أيضا.
1: الثلاثة قدوسون، هم واحد.
0: الأقانيم الثلاثة لهم صفات الكمال والقداسة الإلهية بدرجة واحدة، جوهرهم واحد.
4: فلماذا نعت بالذات بالروح القدس؟
2: لأنه هو الذي يعلن بحالة روحية غير منظورة قداسة الله، الله القدوس.
0: ولأنه هو الذي يقدس المؤمنين،
2: ويدعون الله أن نكون قديسين كما أنه سبحانه قدوس. يقول بطرس الرسول: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة.
1: إذن فالله قدوس ويريد عبيده مقدسين.
4: كنت أحسب الروح القدس قوة إلهية أو حالة مقدسة، لم أفكر فيه أبدا كشخص.
0: كثيرون يتصورونه كذلك، حالة، قوة أو شيء.
2: بل هو شخص، شخص الله، الأقنوم الثالث، ذات الله وجوهره.

0: المسيحيون يعطون الروح القدس اهتماماً كبيراً.
1: هو جدير بكل اهتمام، هو الله ذاته.
0: لكنهم يبالغون في ذكره دائماً.
2: كافة الأديان تذكره،
0: ليس بهذه الكثرة.
3: فعلاً يا مقاسم، دائماً أسمعكم تتحدثون عنه.
4: ذكرت الأديان أن المسيح قد تأيد بالروح القدس،
2: وذكره العلماء والمفكرون. قال عنه عبد الكريم الجبلي إن الروح القدس غير مخلوق.
0: غير مخلوق؟ غير مخلوق؟
1: طبعا غير مخلوق، هو الله الأزلي.
4: فعلا غير مخلوق يا ياسر، روح الله، هو الذي خلق آدم حين نفخ الله فيه من روحه.
3: روح آدم مخلوق، لكن روح الله غير مخلوق.
2: لذلك قال محمد بيومي الحريري إن روح القدس هو روح الأرواح، وهو المنزه عن الدخول تحت القول كن الذي كان الله يخلق بها المخلوقات.
0: فليس هو مخلوقا إذن.
2: هذا ما يؤكده محمد بيومي الحريري، يقول إنه وجه خالص من وجه الحق، قام الوجود بذلك الوجه.
4: مهلا مهلا يا قاسم، هذا كلام هام جدا.
3: فعلا، ما هذا الوجه الخاص من وجوه الحق؟
0: الحق هو الله سبحانه وتعالى، الوجه الإلهي، فأينما تولون فثم وجه الله.
1: وجه من وجوه الحق، كما نقول نحن أقنوم من الأقانيم، ويؤكد أن الوجود أي الخلق قام به.
2: ويقول الإمام الرازي في الجزء الخامس من تفسيره عن الروح القدس: روح الله هو سبب الحياة.
3: سبب الحياة؟ الله هو سبب الحياة؟
4: طبعا الله هو سبب الحياة، عندك حق يا مي.
3: لم أقل أنا ذلك، هو الإمام الرازي.
2: وقال الزمخشري: روح الله هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي عيسى به الموتى. قال ذلك أيضا في تفسيره في الجزء الأول:
1: الاسم الأعظم، الاسم الأعظم هو الله،

0: واليهود أيضا أعلنوا وتحدثوا وقدسوا الروح القدس. قال داود النبي لله في مزمور 143 عدد 10: روحك الصالح يهديني في أرض مستوية.
1: وقال في مزمور 51 عدد 11: روحك القدوس لا تنزعه مني.
2: فالروح القدس كان مع داود النبي،
3: هذا ما يؤكده ويرجو أن لا ينزعه منه.
4: ربما يقصد الروح الذي خلقه مثل آدم روح الخلق.
2: وكيف يسميه قدوسا؟
3: لأنه من الله القدوس،
2: فلا يعقل أن يطلب منه أن يحفظ له روح الخلق، أي لا يميته.
1: واضح أنه يقصد الروح القدس، يقول روحك القدوس.
0: ويقول في مزمور 139: أين أذهب من روحك؟
3: فعلا أين يذهب؟ الروح في كل مكان،
4: غير محدود أو محصور.
0: وحين كثر الناس على الأرض كما يذكر الوحي المقدس في سفر التكوين، وانتشروا وتزاوجوا مع آخرين ممن لا يؤمنون بالله، قال الرب: لا يدين روحي في الإنسان.
1: الله حسب إيمان اليهود يحيا في الإنسان المؤمن به،
0: ونحن المسيحيين نؤمن بذلك أيضا.

0: طبعا المسيحيون يؤمنون بالروح القدس إيمانا كبيرا.
1: وعدنا المسيح به وأقنع تلاميذه بضرورة عودته إلى السماء حتى يرسل لهم الروح القدس. قال: خير لكم أن أنطلق، إن ذهبت أرسله لكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة.
2: وقال إن الروح سيعلمهم ويحكمهم ويرشدهم. قال: متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به.
3: أرى في ذلك شبيها بما كان يقوله المسيح، أنه لا يتكلم من نفسه بل من الآب.
4: هذا لأن الآب والابن والروح القدس واحد.
0: أنت يا مي تندفعين إلى النتائج بسرعة.
4: أليس هذا ما نبحثه معا يا ياسر؟
0: نعم نعم، لكن لا تقفزي إلى النتائج هكذا.
1: وفي أعمال الرسل نرى في الأصحاح الثاني كيف حل الروح القدس على التلاميذ في شكل ملموس، صوت هبوب ريح وألسنة منقسمة كأنها من نار استقرت عليهم.
0: أهذا هو الروح القدس؟
2: الريح والنار؟ لا لا، هذه علامات فقط. الروح القدس هو الله.
1: الروح القدس بالنسبة لنا يحل في كل مؤمن يسلم حياته للرب. حين يحل الله في قلبه يحل الروح القدس.
3: مثل الضمير يعني؟
2: لا لا، ليس الضمير. الضمير يمكن أن يخدعنا أو لا يقدر أن يوجهنا للحق. الروح القدس هو أقنوم كامل، هو الله، وأعماله فينا كثيرة.
4: أعماله؟ أية أعمال هذه؟
1: أعمال الله الحي فينا. هو يبكتنا على خطايانا ويقودنا لنطيع الله، ويطهرنا ويقدسنا ويخلصنا ويساعدنا على الصلاة،
2: ويرشدنا إلى الحق ويعلمنا ويذكرنا بأقوال المسيح ويملأنا بكل المواهب الروحية.
0: لم يبقى شيء لا يعمله.
1: هو القادر على كل شيء، هو الله.
3: فلماذا إذن لم يظهر إلا بعد صعود المسيح للسماء؟
2: هو أزلي، أقنوم مثل الأقنومين الآخرين. كان يعمل من الأزل، قبل الخلق وفي الخلق وبعد الخلق. عمل في الأنبياء قبل المسيح،
4: لكنه لم يظهر إلا بعد المسيح.
2: نعم، لم يظهر بشكل واضح إلا بعد المسيح. كما أن الابن الموجود من الأزل لم يظهر بشكل واضح إلا في المسيح، كذلك الروح القدس ظهر بشكل واضح بعد المسيح.
0: لماذا؟ لماذا ظهر هكذا بشكل واضح؟
1: ليعلن مشيئة الله ومقاصده، وليحيا في النفوس المؤمنين الحقيقيين.
2: هذا هو الروح القدس، الأقنوم الثالث.
3: ثلاثة: الآب، الابن، الروح القدس.
2: سمي كل منهم باسم خاص لأن كل منهم يقوم بعمل يتناسب مع أقنوميته.

0: أرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما هو عمل الروح القدس؟ ما هو عمل الروح القدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

إلهي أنت تعلم إني لا أعرف ما هو الصالح لنفسي، وأنا شرعت في أموري، فمن أين لي أن أعرف حسنا ما هو المفيد لي إن لم أسترشد نعمتك بذلك؟ فأسألك يا رب أن تدبرني في هذا الأمر، لا تتركني ومشورة نفسي، ولا تدعني أجري وراء ميولي لئلا أتورط وأسقط، بل أعصم عبدك من الذلل وكن متكلي وعوني. دبر الأمر بحسب إرادتك كما يوافق صلاحك، وإن حسن لديك فليكن ما تريد، وهبني نعمتك لأتممه، وإن كان يضر فانزع مني يا رب هذه الرغبة، لأنك عليم بكل شيء ولا يخفى عليك أمر. وها أنا عبدك، عاملني بما يوافقك، إذ لا نجاح تام ولا سلام كامل إلا بتسليم ذاتي تحت تدبير مشيئتك. علمني أن أقول في كل شيء يا أبتا ليس كمشيئتي بل كمشيئتك، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. الحقيقه ومن قلبي عايز اقول لكم وحشتوني، ومش بقول الكلام ده مجرد كلام لكن ده شعور حقيقي جوايا. وحشتونا جدا ونتمنى احنا كمان نكون وحشناكم. النهارده عندنا موضوع خطير جدا، والحقيقه اصعب حاجه انك تمر بيه لو انت لاعب تلعب في المباراه وجوه الماتش انت بتبذل مجهود، فاكتر حاجه تاثر سلبي عليك ان الحكم يقرر انه يطردك من المباراه. فكره الطرد فكره سلبيه جدا، محدش فينا بيحبها. اسوأ حاجه ممكن تحصل للعيب انه يطرد، والمشكله الاكبر انه تاثير الطرد مش بس عليه، لكن تاثير الطرد على الفريق كله وعلى الجمهور وعلى سير المباراه. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت اصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد. أقصى عقاب بيعمله الحكم إنه يقوم بطرد اللاعب، والحقيقة في قانون كرة القدم في 7 أسباب تخلي الحكم يطرد اللعيب، منها مثلا إنه يكون بيلعب لعبة عنيفة، أو إنه عمل سلوك مشين، أو إنه بصق على الخصم أو أي شخص آخر. من ضمن الأسباب اللي بتخلي الحكم يطرد اللعيب إنه يحرم الفريق الآخر من فرصة محققة لتسجيل هدف، أو يمنع لاعب إنه يوصل للكرة وهو عنده فرصة إنه يجيب هدف يحقق النصر لفريقه. من ضمن الأسباب كمان اللي بتخلي إن يطرد لاعب إنه يتلقى الإنذار التاني في نفس المباراة. على فكرة قانون اللعبة بيدي الحق للحكم إنه يطرد لاعب قبل بداية المباراة. أصعب حاجة إنك تتعرض للطرد، أصعب حاجة إنه يتحكم عليك. الكتاب المقدس فيه مشهد قوي جدا حصل فيه طرد، والحقيقة ده أول مشهد الله يظهر فيه في علاقته مع الإنسان. الحكم هنا كان الله بذاته، واللي اطرد كان أبونا آدم. يقول الكتاب المقدس في سفر التكوين: فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن. الإنسان اطرد، وكان سبب الطرد إنه كسر قانون الله. أعزائي الشباب، لما بنكسر قانون الله نحن معرضين للطرد من حضور الله. في سفر أشعياء إصحاح 59 وعدد 2 يقول الكتاب المقدس الكلمات دي: بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الخطية هي التعدي على قانون الله. في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 وعدد 4: كل من يعمل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. اللي هيحصل لما أنا أكسر قانون الله إني معرض للطرد من حضور ربنا. لكن عايز أقول لك خبر يمكن يفرحك. هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا الطرد.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة.
3: يلا بينا.

0: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، أغلى شباب على قلوبنا، وإحنا بنكمل في فكرة طرد كرة القدم. إذا تم طرد لاعب لازم يخرج من الملعب وما ينفعش أبداً إنه يرجع تاني. لكن الخبر المفرح إنك أنت لو شاعر إنك عملت شيء يخليك مطرود من حضور ربنا، ارتكبت خطية أنت شايف أنه صعب قوي أني أكون موجود في محضر ربنا وأنا عامل الخطية دي، يمكن خطية بالنسبة لك كبيرة، حاسس أنك زاني، حاسس أنك سارق، حاسس أنك قاتل، حاسس أنه المفروض تاخد كارت أحمر وتطرد. عايز أقولك خبر، في محضر الله المطرود ممكن يرجع تاني. بتقول ازاي؟ انت تقدر ترجع تتقابل مع شخص الله مرة تانية من خلال وساطة وشفاعة شخص ربنا يسوع المسيح. كان الصليب طريقة يرجع فيها الانسان الى حضور الله مرة تانية. اسمع المسيح يقول ايه عن نفسه: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. هو اعلن: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. الله بيحبك، الله مشتاق أنه يردك. لو أنت كسرت القانون وطردت من حضور الله، الصليب تقدر من خلاله أنك ترجع مرة تاني. ده اللي حصل مع الابن الضار، ده اللي عمله الأب لما ابنه رجع تاني، رغم أنه كان يستحق كسر رقبته، ورغم أنه حسب الشريعة ترجم، لكن أنا بقبلك وبرد ليك مكانتك مرة تاني، وبلبسك لبس جديد، وبلبسك خاتم في إيدك، وبلبسك حذاء في رجلك. لو أنت زي الابن الضال ده، عايش في النجاسة، عايش في المخدرات أو المثلية الجنسية أو عبد الإبليس، الله بيدعوك إنك ترجع مرة تاني، وهو هيردك لمكانتك مرة تاني. لكن لو انت كاسر القانون ومش عايز ترجع، انا بقولك كارت اصفر وهيبقى كارت احمر. مش بس هيبقى طرد في علاقتك مع ربنا في الارض، لكن انا خايف انك تطرد على طول. يقول الكتاب المقدس انه في الاخر هيقول الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. مطرود، بس ساعتها مش هينفع ترجع تاني، لأن هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هو ممكن يقبلك من خلال الصليب، هو فاتح حضنه ليك. نهاردة حلقتنا كانت على الطرد، بس انت وانا لسه لينا فرصة. لو انت حاسس انك بعيد، هو يقبلك مرة تاني. عشان كده بدعوك انك ترجع مرة تاني، هتكون مقبول من خلال الصليب ومن خلال المسيح. أشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، أشكركم لأن أنتم أشخاص رائعين، وأكيد الكلمة بتعمل في حياتكم وبتغيركم. كان معاكم معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، مخرج البرنامج أيمن ذكري. ربنا يبارككم، في انتظاركم في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته. فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل شارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.
1: ازاي تتعامل مع الناس النكديه؟ اول حاجه ما تتعاملش خالص، ما هو الباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح. لو انت مضطر والامر صعب يبقى لازم تكون ايجابي، رد رد ايجابي. يقول لك الحاله مقشفره والدنيا صعبه، امي بتولد وخالتي بتغسل والحياه ضنك، قول له بكره تفرق، ربنا عنده كتير، الشمس طالعه، النهارده يوم جميل. المهم رد ايجابي، اشتري مني، الحياه ما تستاهلش اكتر من كده. طيب لو انت بقى حاولت بس جرعه النكد كانت اكتر من ايجابيتك بكتير، يبقى ما قدامكش غير سدادات الودان. الاير بلاكس دي هو ده وقتها تحطها، تقعد في السليم لكش دعوه باي حاجه، والشخص التاني ان شاء الله يجيب فرقه حسب الله، وهاتك يا دموع انت زي الفل، الحياه بالنسبه لك زبدي خلاص. ابعد عن النكد، اشتري مني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معك القس إكرام لمعي. كان في واحد من الأساتذة اللاهوت المتشددين في التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وبيرفض أي تفسير روحي أو أي تأويل للنص، وبيؤمن بظاهر اللفظ، إنه كل كلمة مكتوبة بظاهر اللفظ بتاعها، وبياخد التعبير الكتابي بدون الخلفية التاريخية، بدون تحليل النص، بدون المعنى المعاصر اللي احنا لازم نطبقه النهاردة، لأنه بيؤمن بالوحي الحرفي للكتاب المقدس. في إحدى محاضراته هو بيتكلم عن عمر الأرض، قال إن عمر الأرض لا يزيد عن 6000 عام، وإن آدم ده شخصية حقيقية، وإنه الأرض ما لا يمكن أن تزيد عن 2000 سنة، اللي هو من أول ميلاد المسيح لغاية النهاردة، و4000 سنة من آدم لغاية المسيح. فأحد التلاميذ سأله وهو متردد وخايف كده، بيقول له إزاي بتقول لنا إن عمر الأرض 6000 سنة، والعلماء الجيولوجيين اكتشفوا إن في بعض عظام الحيوانات القديمة مدفونة في الأرض وغير متحللة، وبعد معالجتها بالكربون اكتشفوا أن ليها مئات الآلاف من السنين، مما يعني أن عمر الأرض ملايين السنين. فالأستاذ اتضايق جدا وغضب جدا من هذا السؤال، فقال له بعد كده وهو في منتهى الهدوء والجدية والثقة: يا ابني، عندما خلق الله الأرض منذ 6000 سنة نصر فيها هذه النوعية من العظام هنا وهناك لكي يختبرنا إن كنا سوف نثق في كتابه المقدس أكثر من العلم الحديث أم لا. فالنظرة الجديدة اللي أكيد وصلتك حتى قبل ما أن أقولها، إن احنا لا نضع الكتاب المقدس أمام العلم، فالكتاب المقدس ليس كتاب علوم، لكن الكتاب المقدس يتحدث عن علاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان وقصة هذا الإنسان منذ وجود

عبده على الأرض مع الله حتى اليوم وحتى الغد وحتى مجيء الرب يسوع. كنتم مع حلقة من برنامج نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك. جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك. لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

0: لو انت شاب وبتدور على عروسه وعايز تلاقي العروسه المناسبه اشتري مني. هقول لك الخلاصه، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحده من طنطاتك او جيرانك يساعدوك تلاقي العروسه المناسبه. طب لو الجوازه ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجه، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسه، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازه كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديده كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.
1: إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزناً بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيداً في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو واحد مكتئب وراح لدكتور نفساني او اخصائي نفسي بيقعده كده قدامه وبيبتدي يسمعه يفضل يحكي وبعدين في الاخر بيكتب له علاج. العلاج دوت اللي بيعمله انه بيخلي المخ يطلق تفاعلات كيميائية تخلي الشخص دوت مستمتع. المخ بتاعنا على فكرة بيطلق تفاعلات كيميائية او بيفرز تفاعلات كيميائية. تفاعلات الكيميائية ديت واحدة من الوظائف الاساسية بتاعتها انها تخلي الواحد فينا مستمتع. علماء النفس قالوا انه السلوك البشري وتصرفات الانسانية هي اللي بتخلي المخ يفرز التفاعلات الكيميائية ديت اللي تخلينا مستقرين نفسيا ومستمتعين. مش الدواء، لانه بزوال مفعول الدواء، بزوال تأثير الدواء، بنرجع تاني نكتئب. أول تفاعل كيميائي اسمه الاندورفين. الاندورفين دوت بيفرز عند الإنجاز، لما بنجز حاجة، لما بتروح جيم وتحس ان انت كسرت رقم قبل كده انت عملته او انجزت في الجيم، او لما بتنجز في عمل معين او تحقق هدف انت عايز تحققه، او الاهداف اليومية بتاعتك في الشغل اللي هي التاسكس يسموها، الاهداف اليومية لما بتنجزها، لما بتعمل، لو انت ست بيت وبتعملي اكلة حلوة، او انت زوجة وبتعملي اكلة حلوة، او ام بتعملي اكلة حلوة وتبقي فرحانة انت عملتي الاكلة ديت، لو انت كراجل انجزت اي انجاز بيفرز عندك الاندورفين. الاندورفين دوت بيسبب سعادة غير عادية، بيسبب استمتاع. الكيميكال التاني او التفاعل الكيميائي التاني اسمه الدوبامين. الدوبامين دوت بيفرز لما حد بيدي لك هدية، او بتاكل اكله حلوه بس ما تدفعش ثمنها. لو دفعت ثمن الاكله الحلوه اللي انت اكلتها الدوبامين بينزل مش بيطلع، لكن لو حد حاسب لك على الفاتوره انت بتبقى فرحان جدا ومزاجك عالي قوي. لما حد بيجيب لك هديه، لما حد بيجيب لك هديه الدوبامين بيفرز في الوقت دوت. الكيميكال التالت او التفاعل الكيميائي التالت اسمه السيروتونين. السيروتونين دوت بيفرز عند التقدير. يعني الاندورفين بيفرز عند الانجاز او الانتاج، لكن السيروتونين بيفرز عند تقدير الانجاز دوت. فلو طبختي اكله حلوه والناس قالت لك الله جميله، او انت عملت انجاز والناس شجعتك عليه وقدرت الانجاز دوت، او الناس قدرتك اصلا كشخص، السيروتونين بيفرز. احنا على فكره عندنا مشكله كبيره ان احنا بنقدر بعض في السر لكن مش بنقدر بعض في العلن، واحيانا بنبقى اوفر لما بنقدر بعض في العلن، مش بنبقى واقعيين او مش بنبقى حقيقيين قوي، عشان كده مش بنتصدق في المرات اللي بعد كده. لو هتقدر حد في العلن خليك واقعي وخليك حقيقي، ما تبقاش مزيف، ما تبقاش اوفر، ما تزودهاش. انت كمان حاول تبقى موجود وسط الناس اللي بتقدرك لشخصك مش للمصلحه اللي ممكن ياخدوها من وراك. الاندورفين يفرز عند الانجاز، الدوبامين يفرز عند الهدايا او الاخذ، الثالث اللي هو السيروتونين بيفرز عند التقدير. على فكره في عقار طبي مش هقول اسمه، لكن الماده الفعاله بتاعته فيها نمره واحد ونمره ثلاثة، الاندورفين والسيروتونين. فلما بتاخد حبايه منه تمشي تحيي الجمهور حتى لو مفيش حد حواليك، كانك انجزت انجاز وكان الناس بتحييك. عشان كده العقاقير الطبية بتبقى وهم فعلا الواحد بيعيش فيه. انت تقدر تسعد نفسك وتستمتع من خلال التصرفات البشرية او السلوك الانساني بتاعك. الكيميكال الرابع او التفاعل الكيميائي الرابع اسمه الاكستويسين. الاكستويسين ده بيفرز عند المساندة، لما حد بيسندك، لما حد بيطبطب عليك، لما حد ياخد اخوه في حضنه او صديقه في حضنه او مراته في حضنه او عياله في حضنه، بيحصل انه الاكستويسين بيفرز عندهم. الأربع تفاعلات كيميائية ديت السلوك الإنساني هو اللي بيعملهم وبيخلونا مستمتعين. عشان كده محتاجين إن إحنا نتواجد في الأماكن اللي فيها الناس بتتعامل معانا كده. تواجد في مكان أنا بنجز فيه، تواجد في مكان الناس بتديني فيه بعض الهدايا، تواجد في أماكن الناس بتقدرني فيها، تواجد في أماكن أو مع ناس أشخاص بيسندوني. طيب افرض إن أنا اللي بعمل كده، لو أنا اللي بعمل ده على الأقل في اتنين من الكيميكالز دول بيفرزوا عنده، الاندورفين الأولاني لأني بشعر إن أنا أنجزت، والسيروتونين التالت اللي أنا بشعر فيه إن أنا مقدر، فببقى سعيد ومستمتع. عشان كده أنت محتاج تعمل ده مع الناس. عايز حد يبقى مستمتع، تخيلوا كده لما تبقى الناس اللي حواليك أنت تأثيرك عليهم إن هم يكونوا مستمتعين وعايزين يقعدوا معاك وعايزين يقابلوك وعايزين يشوفوك. اعمل الأربعة دول معاهم، خليهم ينجزوا، خليهم يعملوا حاجة يثبتوا فيها قيمتهم الذاتية، خليهم يعملوا حاجة إيجابية هما بيعرفوا يعملوها. كمان اديهم هدايا، هدايا مادية، اعزمهم على أكل إذا أمكن، إذا كان في قدرك ده، أو هدايا حتى ولو بسيطة، قدرهم في السر وفي العلن، وكمان اسندهم وقت ما يحتاجوك. هتلاقي الناس دول متعلقين بيك قوي وعايزين يمشوا وراك قوي وعايزين يتبعوك وبيتأثروا بيك تأثير غير عادي. هنكمل مع بعض في الحلقة الجاية التأثير والاستمتاع بالحياة. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط لا الغالي ولا الرخيص.
2: الأمل هي تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. الناس معادن تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. لا تحاول البحث عن حلم خذلك، وحاول أن تجعل من حالة الانكسار بداية لحلم جديد. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. انتظر الرب واصبر له. تذكر يا صديقي أن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبدا. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليأس.

يا أبتاه، الآن أعطني أن أقرأ طول يومي، ما هي مشيئتك، وأتممها بأسرع ما يكون وبفرح كبير. عندئذ سأرى من حيث لا أدري أني في حضن أبي. يا أبتاه، أعطيني أن أكون سريع الاستجابة لإلهامات روحك القدوس في عن طريق الصلاة. إن حياتي ستظل بلا معنى ولا طعم ولا فائدة إن لم تعلن مشيئتك في لإتمامها. يا رب، أنت ترشدنا، ولكننا نتركك ونبحث عن إرشاد العالم وتعذيته، ثم نفشل فنجدك كما أنت. عندئذ نحس بخطأنا نحوك. أنت يا إلهي أب، كلك حب للبشرية، وسكبت روح حبك فيا، وهذا هو الطريق الوحيد لمعرفتك والحياة معك. ربي، أعطيني أن أبكي على خطية أخي مثل ما أبكي على خطيتي، لأن كلاهما جرحاك يا حبيبي يسوع. يا نفسي، اهتمي بداخلك لترضي يسوع. العريس السماوي لا يهمه نوع الموضة، بل يهمه الجمال الداخلي للنفس. أعطيني يا رب أن أنظر لصليبك وأرى ذراعيك الممدودتان لتنتشلني من العالم، بل أتذكر أيضا كلامك: شمالك تحت رأسي ويمينك تعانقني. بل تبعدني عن العالم وألتصق بك وحدك يا قدوس.

من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهماً لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جداً. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوماً جديداً. آهماً لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعاً يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليداً لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت، الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا في حلقة جديدة من برنامج أنا امرأة. هتكون معانا شخصية متميزة جدا، بس قبل ما نشوف الشخصية دي تعالوا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكم، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الملح. الملح من العناصر المهمة جداً لحياة الإنسان والحيوان وحتى النبات، بيعمل موازنة كبيرة في كمية المية اللي جوه الجسم، وكمان الخلايا اللي بتتكون منها أعضاء الجسم. هو كمان مهم قوي لعملية التمثيل الغذائي في كل خلية، عشان كده لما ناخد منه كمية مظبوطة معتدلة بتكون ضرورية جدا عشان بقاء الإنسان على قيد الحياة. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي،

0: والبصل الأحمر، وهنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل أعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاتنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: أيوة
2: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنرجع ونكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا أبيجايل. جوزي نبال عمل موقف وحش قوي مع داود لما طلب منه يكرم عبيده وهو مرضاش يبعت أي شيء، واستهزأ كمان بداود. لما سمع داود قرر انه يقتل نبال ويدمر كل اللي ليه، وعشان كده كان لازم اتدخل. فاخدت بعض الهدايا من عيش وخرفان وفريك وحاجات تانية كتير، ورحت قابل داود واستسمحته، وربنا حط على لساني كلام بركة فرجع داود عن غضبه. وبعد ما قلت لنبال اللي حصل خاف جدا، وربنا انتقم لداود بموت نبال. ولما مات نبال لقيت رسل من داود بيطلب انه يتجوزني، وطبعا انا وافقت، وربنا عوضني بزوج افضل بكتير من نبال الشرير.

في آية في سفر الأمثال بتقول حكمة المرأة تبني بيتها، وشفنا أبيجايل امرأة حكيمة بتعرف تتصرف في المواقف الصعبة، وبحكمتها وقفت حرب وقتل، وربنا استخدم حكمتها في حماية داود وكل اللي معاه. وكمان شفنا تعويض الله ليها لأنها حكيمة وأمينة تجاه الله. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في كل حياتنا. لما يمر عليكي أمر صعب في حياتك بسبب تصرف جوزك أو أي حد من ولادك، تتصرفي إزاي؟ فكري واكتبي طريقتين ممكن تتصرفي بيهم بعد ما شفتي شخصية أبي جايل. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك تراسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى فيه أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العزة الخامسة من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى. دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان ال 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا راسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي واللي واضح جدا انه ضد المسيح، وواضح انه عمل عهد مع اسرائيل علشان يضمن لهم السلام، وفي النهاية عندنا شخص يقدر يدخل للشرق الاوسط ويقدر يقول لاسرائيل الحرب انتهت لانه عندي ما يكفي من سلطة علشان اضمن وجودكم. عشان كده في الوقت ده هيكون في فترة من السلام النسبي، الأمم هتبدأ تتجمع مع بعض، وبسبب قوته هيكون فيه شوية استقرار في العالم. خلال الوقت ده هيكون فيه استقرار كبير لدرجة أنه هيعيدوا بناء الهيكل في أورشليم. ولو سألتني إزاي هيكون فيه هيكل في أورشليم وقبة الصخرة موجودة هناك، إزاي هيكون فيه هيكل جنبه؟ إجابتي هو أنه في العظة اللي جاية ممكن نقدم تفسير مقبول للنقطة دي، وخليك فاكر اننا هنتكلم عن ضد المسيح في عظة لوحدها. ودلوقتي خلونا نشوف النص مع بعض. ايه هو الرجس اللي هيعمل الخراب؟ اكتشفنا انه في نص فترة الضيقة ضد المسيح بيظهر